منكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

فادخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسمى

بالزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء.

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من

ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

اتبعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبين

لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم.

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.

0: والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

0: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر.

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى.

0: رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي. وعن عمرو بن مالك القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

بك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

وفى إليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابل الرجاء

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم.

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر

وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقف

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا

لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه

كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل

ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة،

يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.

فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر

نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن

تهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي

باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

طائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج

أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

لبعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل

غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من

أمانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورهم

أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام.

إبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرض

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا

اغفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا

به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق

وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن

الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت

لذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المعطي، ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم بل ورد في السنة. ففي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال من أمتي ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أول ملمح في الحديث: كرامة العلم أعظم كرامة. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية، وما لم يبحث عن الحقيقة وما لم يطلب العلم فقد هبط من مستوى إنسان.

إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك كرامة العلم أعظم كرامة عند الله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى اعتمد في القرآن الكريم العلم والعمل كقيمتين مرجحتين بين خلقه. فبطولة الإنسان أن تأتي مقاييس التفوق عنده كما هي في القرآن. الناس في الدنيا يعظمون الأغنياء والأقوياء، لكن القرآن الكريم بيّن لنا أن رتبة العلم أعلى الرتب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما تعلمون هناك علم بخلقه، وعلم بأمره، وعلم به. العلم بخلقه وبأمره يحتاجان إلى مدارسة، يعني إلى كتاب وإلى معلم وإلى شهادة وإلى امتحان، هذه مدارسة. لكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. على كل، في الملمح الأول من الحديث الشريف: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. والبطولة لا أن يكون طلب العلم بأوقاتك الهامشية، يجب أن يكون طلب العلم جزءاً من خطتك في الحياة. في إنسان بحسب فراغه يطلب العلم، أما في عنده أشياء أساسية لا يعلو عليها شيء. أما المؤمن طلب العلم جزء أساسي من حياته ولا يعلو عليه شيء، لأنه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن في الإنسان حاجات سفلى وفي حاجات عليا. الحاجة العليا الكبيرة طلب العلم، فما لم يطلب الإنسان العلم لا يرقى إلى مستوى إنسانيته. والإنسان من دون علم وصف في القرآن الكريم بأنه كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، بل أبلغ من ذلك كأنهم خشب مسندة. لذلك الذي يرقى بالإنسان إلى مستوى إنسانيته وإلى مستوى يليق به طلب العلم. إلا أن الحديث في ملمح ثاني وهو موضوع درسنا: والله المعطي وأنا القاسم. الملمح الثاني أنه الأصل أن هذا الماء من عطاء الله، نحن وضعناه في خزانات، سقناه إلى البيوت بأنابيب، وزعناه بقوارير، هذا عمل ثانوي، عمل لا يعد من صلب الماء. الماء منحة من الله عز وجل، فكل شيء الأصل أنه عطاء من الله. نحن تفننا بعرضه، بتعليبه، بتغليفه، بوصوله، أما الأصل أن الله هو المعطي. والله المعطي وأنا القاسم. الآن دائماً وأبداً في بالأسماء الحسنى أسماء يجب أن تلفظ معاً. في اسم الدار الأولى أن يلفظ اسم الدار مع اسم النافع، تقول ضار نافع، معطي مانع، معز مذل. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى يمنع ليعطي، ويأخذ ليعطي، ويخفض ليرفع،

ويذل ليعز، لأن الإنسان أحياناً حمل الأمانة لكنه قصر في حملها. تأتي المعالجة، الفرق واضح جداً بين من يعين موظفاً ويعطيه مهلة 6 أشهر ليمتحنه، مهمة صاحب المؤسسة أن يحسب على هذا الموظف أخطاءه، بس ما في رحمة، فإذا كانت بحجم لا يحتمل ألغى عقده. أما لو أن هذا الموظف ابنه يتابعه، كل خطأ يوقفه عنده ويعطيه التوجيه. رحمة الأب تقتضي المتابعة، لأن الله رب العالمين، فإذا الإنسان أخطأ يتابعه. يعني أنا بتصور لو أن الله سبحانه وتعالى لم يربي عباده، معظمهم إلى النار، لكن هذا بمرض، هذا بقلق، هذا بشبح مصيبة، بمرض معين، بضيق معين، فالله عز وجل يسوقنا إلى بابه سوقا، يسوقنا إلى بابه سوقا، وهذا من نعم الله عز وجل، فهو معطي ومانع، خافض ورافع، معز ومذل. ورد بالأثر إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، لا تستقيم لأحد، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، ومنزل ترح لا منزل فرح، في أحزان، في آلام، في فراق الأحبة، في أمراض تصيب الأولاد أحياناً، منزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها، من عرف حقيقة الدنيا لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي وغنى الغني وذكاء الذكي وصحة الصحيح. لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، إنا كنا مبتلين، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى. فجعل بلاء الدنيا، دققوا، لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً. فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل: يا داود مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني الله عز وجل حينما أخذ من الإنسان بعض صحته ليعوضه أضعافاً مضاعفة من القرب والسكينة، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهي فكرة دقيقة جداً، الله عز وجل يأخذ ليعطي، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. شيء آخر، الله عز وجل ما الذي أعطانا إياه؟ النعم الكبرى الصارخة، أعطانا نعمة الإيجاد، أوجدنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أنت موجود، لك كيان، لك اسم، لك زوجة، لك أولاد، لك بيت، لك مكانة، عندك قناعات. لذلك نعمة الإيجاد النعمة الأولى. وأنا أحياناً لما بصفح كتاب وأطلع على تاريخ تأليفه، فإذا كان تاريخ التأليف قبل ولادتي اتخذ موعظة كبيرة. أنا في هذا التاريخ أين كنت؟ ما لي اسم بالأرض كلها. فأنت منحك الله نعمة الإيجاد، ما بكفي الإيجاد، أعطاك جهاز تنفس لكن فيه هواء،
أعطاك

جهاز هضم في ماء، في طعام، في لحوم، في خضروات، في محاصيل، بحاجة إلى طرف آخر خلق المرأة من أجله وخلقك من أجلها. نعم، أعطاك النصف الآخر، أنجبت أولاد ملأوا البيت فرحة، فمنحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد. أيام يشق الطريق، بعد حين توضع الشاخصات، هنا منحدر زلق، وهنا تقاطع خطر، وهنا الطريق ضيقة، هذه الشاخصات هداية للسائقين. فبعد أن منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. هذه نعم كبرى، فضلاً عن نعم لا تعد ولا تحصى. لكن الكون أكبر ثابت في الإيمان. هذا الكون بنص القرآن الكريم سخر للإنسان، تسخير تعريف وتكريم. الدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بالمناسبة المسخر له أكرم من المسخر. الإنسان سخر له ما في الكون، فهو المسخر له أكرم عند الله من المسخر. وحقيقة أولى: الإنسان هو المخلوق الأول، هو المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة. لذلك قال سيدنا علي: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. هذا الكلام خطير جداً، تؤكده الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. على الإطلاق، لمجرد أنك إنسان في الأصل أنت فوق المخلوقات جميعاً. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بالمقابل، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. بين أن تكون أرقى من الملائكة وبين أن يكون الإنسان الذي كفر بربه دون أحقر حيوان. فلذلك أعطانا هذا الكون وسخره لنا تسخير تعريف وتكريم. لو أنه إنسان قدم لك جهاز متطور جداً وفيه قفزة نوعية بخصائصه، وهو من اختراعه، وقدمه لك هدية، يجب أن ينتابك شعوران: شعور التعظيم له على هذا الإنجاز العلمي الكبير، وشعور الامتنان لأنه قدمه لك مجانا. ولأن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم، رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فلمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وإذا حقق الهدف من الوجود تتوقف كل أنواع المعالجة. الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت إذا آمنت بهذا الإله العظيم والرب الكريم والمسير الحكيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، إنك إن آمنت ثم أيقنت أنه منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد،

حققت الهدف من وجودك. لذلك تتوقف عندها جميع أنواع المعالجات. والآية دقيقة جدا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لأنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. الآن الدقة البالغة في الحديث، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تعتب على أحد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. النقطة الأخيرة في هذا اللقاء، قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون سأل سيدنا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى قول النبي أعطوا الأجير أجره؟ ما قال أعطوه أجراً، أجره الذي يعادل جهده، أجره الذي يحقق له كرامته. بالمقابل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه الخلق الكامل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاه عينين، لماذا عينين ولم تكن عيناً واحدة؟ بالعينين تدرك البعد الثالث، بعين واحدة تدرك بعدين الطول والعرض، بالعين الثانية تدرك البعد الثالث، أنت ترى الطول والعرض والعمق. والدليل بعين واحدة لا تستطيع أن تضم إبرة، بيجي الخيط بعيد عن الإبرة 10 سنتي، بالعينتين تعرف المسافة. ألم نجعل له عينين؟ العين جعل فيها مادة مضادة للتجمد، بالمليمتر مربع في شبكية العين في 100 مليون مستقبل ضوئي عصي ومخروط، بالمليمتر مربع بشبكية العين فيها 100 مليون، من أجل صورة دقيقة جداً، من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون، واللون الواحد لو درج 800 ألف درجة لفرقت العين البشرية بين درجتين. لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاك شعر، في بالرأس تقريباً بالشكل المتوسط 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. والحكمة البالغة، ما في بالشعر أعصاب حس، لو في أعصاب حس لكانت عملية حلاقة الشعر تحتاج إلى مستشفى، إلى تخدير كامل، هي من حكمة الله عز وجل. الآن الأنف في 20 مليون عصب شمي، 20 مليون، ينتهي كل عصب ب7 أهداب. الهدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة، يتشكل شكل هندسي، كرة، موشور، هرم، هذا الشكل رمز الرائحة، يشحن للدماغ، الذاكرة الشمية، في عنا 10,000 بند، هذا الشكل يعرض إلى أن يتوافق هذا الشكل مع هذا الشكل، بتقول في ريحة كمون بالأكل مثلاً. الشم آلية معقدة جداً، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هلأ الأذنين لما لم تكن أذناً واحدة؟

0: بالأذن الواحدة لا يمكن أن تعرف جهة الصوت، بالأذنين تعرف الجهة. في صوت بوق مركبة من اليمين دخل إلى هذه قبل هذه، الفرق الزمني واحد على 1620 جزء من الثانية. الصوت دخل لهذه الأذن قبل هذه الأذن بفارق زمني مقداره واحد على 1620 جزء من الثانية، فأنت أدركت أن المركبة على اليمين، فأعطاك أمر الدماغ نحو اليسار. آلية معقدة جداً، معقدة جداً. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدانا إليه. يعني لو الإنسان ما في قنوات توازن بالأذن يحتاج إلى قدم مساحتها 70 سنتي حتى يوقف، يحتاج إلى قاعة ارتكاز واسعة جداً. أما لأنه في بالأذن جهاز توازن فممكن عند الميل أن يصحح على الميل، ولولا هذا الجهاز ما في راكب دراجة إطلاقاً ولا في إنسان يمشي على الأرض. قدمان لطيفتان بحجم معقول جداً وأنت واقف. إذاً التوازن من آيات الله الدالة على عظمته. الآن وضع الله عز وجل بلب السن عصب حسي، ما له فائدة؟ إذا بدأ النخر ووصل إليه لا تنام الليل، تسارع إلى الطبيب. ولولا هذا العصب لخسر الإنسان كل أسنانه. العصب الحسي جهاز إنذار مبكر بالإنسان، وأنت نايم غارق في النوم يجتمع اللعاب في فمك، تذهب رسالة إلى الدماغ، اللعاب زاد عن حده، يأتي أمر من الدماغ وأنت نايم، يفتح البلعوم، لسان المزمار، يغلق القصبة الهوائية، يفتح المري، تبلع ريقك وأنت نايم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البروستات تقع بين مجرى البول ومجرى ماء الحياة عند الالتقاء. هذه أولاً إذا في لقاء زوجي تفرز مادة مطهرة ومادة مغذية ومادة معطرة. البروستات قاعدة بمكان حرج عند ملتقى ماء الحياة مع بول الإنسان. الآن في موضوع حمل يجب أن يكون المجرى طاهراً، مادة مطهرة ومغذية ومعطرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الموضوع طويل كثير، موضوع أن نكتشف عظمة خلق الإنسان هذا من التفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. جزء من الإيمان أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. المعلومات موجودة، بس لا تقرأ هذه المعلومات قراءة إيمانية. أدرسها في كلية الطب، بس لا تقرأ قراءة إيمانية. لو واحد فكر بجسمه، فكر بحواسه الخمس، فكر بأجهزته، فكر بجهاز الدوران، بالقلب، جهاز الأعصاب، جهاز الهضم، في آيات دالة على عظمة الله عز وجل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم

0: من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا: المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة،

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى تفكرا وتدبرا في بديع صنعه، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: كانت وقفتنا بالأمس عندما يجري على اللقمة من فعل ميكانيكي وفعل كيميائي من الأسنان واللعاب معا، ورأينا كيف تحولت بقدرة الله تعالى إلى شيء يسهل بلعه.
0: ونواصل اليوم من قطع من حديث التفكر في بديع صنع الله تعالى في خلق أجهزة أجسامنا، وندعو إلينا أهل العلم.
2: لقد رأينا اللقمة وقد تحولت إلى شيء بين الصلب والسائل، والآن جاء الوقت لكي تأخذ طريقها إلى المعدة أو إلى خط عمل آخر من خطوط العمل الكثيرة التي يجب أن تمر بها قبل أن تتحول إلى مواد يسهل امتصاصها في أنسجة الجسم.
3: وعند بداية الطريق إلى المعدة، أو لنقل عند نهاية الحلق، تجد اللقمة أمامها طريقين يسيران هابطين جنبا إلى جنب، وترى عند مدخل الطريقين شرطي مرور عظيم ما أن يراها حتى يفتح لها طريقا من الطريقين ويسد في وجهها الآخر.
4: ونحن أهل العلم والطب نسمي هذا الشرطي العظيم باسم اللهاء. أما الطريقان اللذان يسيران هابطين في الجسم جنبا إلى جنب فهما القصبة الهوائية والمريء، لكل منهما عمله ولكل منهما وظيفته. فلا الطعام ينبغي له أن يسير في القصبة الهوائية، ولا النفس ينبغي له أن يسير في المريء. والقائم على إدارة حركة المرور هنا هو اللهاء.
0: ونقول: سبحان الذي خلق فسوى.
1: ونقول: هذا خلق الله.
0: طريقان متجاوران مدخلهما واحد، هو نهاية حلق الإنسان. تقف عند هذا المدخل الواحد قطعة من اللحم قد يدري بها الإنسان وقد لا يدري، ولكنها بقدرة الله تعالى تسد القصبة الهوائية عند البلع، لتنزلق اللقمة إلى البلعوم ومنه إلى المريء، فلا تخطئ الطريق ولا تضل المسير، فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: نعم، تبارك الله أحسن الخالقين.
1: اعتراف يا رجل العلم.
2: اعتراف.

0: وعرفان وشكر.
1: كأن لديك المزيد.
0: لدي المزيد والمزيد، لأن آيات الإعجاز الإلهي لا تنتهي. ولكني وزملائي سنقف هنا عند آية عظيمة مما يجري على اللقمة التي ابتلعها الإنسان واصدردها ووصلت إلى المريء بسلام.
2: هذه الآية العظيمة هي ما نطلق عليه الحركة الدودية في المريء. لقد انزلقت اللقمة فيه، وها قد بدأ هو حركته تلك الدودية، وهي انقباض في عضلاته وراء اللقمة وارتخاء في عضلاته أمامها.
3: وبانقباض العضلات وراء اللقمة وارتخائها أمامها، تظل اللقمة تنزلق انزلاقا حتى تصل إلى المعدة في 10 ثوان فقط.
0: وخلال هذه الثواني العشر لا تكف الغدد المخاطية التي بثها الله تعالى في أغشية المريء عن الإفراز، ليتم انزلاق اللقمة انزلاقا يسيرا هينا لينا لا متاعب فيه ولا مشاكل.
4: ويأكل الإنسان اللقمة تلو اللقمة وتمتلئ معدته فيكف. وإذا بآية أخرى من آيات الإعجاز الإلهي تطل علينا على هيئة عضلة حلقية عند مدخل المعدة قد انقبضت وحالت بين الطعام وبين الرجوع إلى المريء، وعضلة حلقية أخرى من أسفل تسمى عضلة البواب العاصرة قد انقبضت بدورها، وإذا بالطعام في المعدة قد سدت أمامه المنافذ.
1: ونسأل، ولما كل هذا؟ فيقال لنا لأن للمعدة على الطعام عملا لا بد أن تؤديه، وهي لا تستطيع أن تؤديه إلا إذا أحكمت إغلاق المنافذ أمامه.
4: ثم نسأل عن كنه هذا العمل، فيقال لنا إنها عملية الهضم التي تبدأ بإفراز العصارة الهضمية من غدد جدران المعدة التي قدروها 35 مليون غدة، أو هي 35 مليون آية ومعجزة من آيات ومعجزات رب العالمين.
1: ديني الحنيف وربي الله، وشهادتي أن ليس إلاه، أنا خاشع لجلال قدرته، متقلب الجنبين أواه، زهت القلوب بنور حكمته، وتعطرت بالذكر أفواه، انتهى غيري بالزمان، فلي قلب بذكر الله تياه.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم.

0: إخوة الإيمان، إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: منك

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد، بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-30

0: تمنيات أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إيفي بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إيفي الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
7: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
6: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسي.

0: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80.
1: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 51 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أيها الإخوة الكرام، آيات كثيرة سبقت هذه الآية تتحدث عن المحرمات من الطعام والشراب، وهذه القائمة الثانية من المحرمات تتحدث عن محرمات الاعتقاد والسلوك. الطعام والشراب قوام حياة الجسد، من الطعام ما هو محرم كلحم الخنزير والدم، ومنه ما هو حلال. والمحرمات في الاعتقاد والسلوك هذه تعيق قوام الحياة الروحية. أنت لك حياتان، حياة الجسد وحياة الروح أو حياة النفس. الجسد قوامه الطعام والشراب، والنفس قوامها أن تعرف الله

وأن تبتعد عن الشرك به. فكما أن هناك محرمات تفسد صحتك، هناك محرمات تفسد سعادتك. فالآن ننتقل إلى زمرة جديدة من المحرمات متعلقة بحياة النفس وسلامتها وثقتها وسعادتها وإقبالها على ربها. لكن كلمة قل تعالوا، كأن كلمة أقبلوا تعني شيئاً وكلمة تعالوا تعني شيئاً آخر، كأن كلمة أقبلوا تعني حركة أفقية، أما كلمة تعالوا تعني حركة شاقولية. أقبلوا من جهة إلى جهة أرضية، أما تعالوا من الأرض إلى السماء. أيها الإخوة، يعني أقبل على أمر الله من أجل أن تعلو. أولئك في البقرة على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، الهدى سما بهم، الهدى طهر قلوبهم، الهدى أسعدهم. أولئك على هدى من ربهم، على تفيد العلو، لكن أولئك في ضلال مبين، في هو في كآبة أم في السجن؟ على كل شيء في شيء. فالإنسان إما أن يكون طليقاً إذا عرف الله أصبح حراً، وإما أن يكون عبداً لشهوته، عبداً للدرهم والدينار، عبداً للفرج، عبداً للبطن، عبداً للخميصة. إما أن تكون عبداً لله، أو أن تكون عبداً لعبد حقير. إما أن تكون عبداً لله، أو أن تكون عبداً لشهوة مهلكة مشقية في الدنيا والآخرة. لذلك المؤمن حر. أيها الإخوة الكرام، لا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله. لمجرد أن تكون لغير الله، لمجرد أن تجير لغير الله، لمجرد أن تكون محسوباً على غير الله، لمجرد أن تكون خطيئة لإنسان أو نزوة لإنسان، لمجرد أن تحقق مصلحة لفلان، فأنت محتقر نفسك. لا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يجدر بك أن تكون لغير الله. لذلك الصحابة الكرام قال بعضهم: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. المؤمن حر، المؤمن لا يخضع إلا لله، ولاؤه لله، محبته لله، ثقته بالله، يدعو لله، يقبل لله، يعطي لله، يمنع لله، أمله الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذاً بين أن أقول لك أقبل وبين أن أقول لك تعالى، أي أنت إذا طبقت هذا الأمر سمت نفسك، كنت إنساناً، استجبت لله الواحد الديان، كنت حراً. قل تعالوا. أيها الإخوة، الإنسان إذا شرع هو مساو لك، أنت إنسان وهو إنسان. إذا شرع الإنسان هو مساو لك، لا بد من أن ينتفع من هذا التشريع، ولا بد من أن ينتفع على حساب الآخرين. ينتفع هو أو فئة ما، وتتأذى شرائح كثيرة من هذا التشريع دون أن يشعر. ولو أنه بعقله الباطن حينما يشرع يعطي نفسه ما لا يستحق، ويأخذ نصيب من يستحق دون أن يشعر، لأن له مصالح، لأن له أهواء، لأن فيه ضعفاً، وخلق الإنسان ضعيفاً. لذلك أي تشريع أرضي في محاباة وفي ظلم، أي تشريع أرضي. أما إذا شرع

الخالق الرب الإله، تشريعه كله لصالحك، كله لسلامتك، وكله لسعادتك. لذلك المشرع إذا كان بشراً يحابي نفسه ويحرم غيره حقه، وإذا كان بشراً في أثناء التشريع تغيب عنه قضايا كثيرة، فإذا وضع التشريع في حيز التطبيق ظهرت الثغرات. من هنا كان التعديل، يصدر قانون، تظهر الثغرات، يعدل التعديل الأول، يعدل أولاً، ثم يعدل ثانياً، ثم يعدل ثالثاً، ثم يعدل رابعاً، ثم يلغى ويصدر تشريع آخر. الآن في موضوع آخر، غير أن المشرع إذا كان من بني البشر يحابي نفسه ويظلم غيره دون أن يشعر وبعقله الباطن، هو تغيب عنه قضايا كثيرة، تغيب عنه قضايا كثيرة. يعني مرة على سبيل المثال، من أجل عدم ارتفاع أسعار المركبات ارتفاعاً جنونياً، صدر قانون بمنع بيع المراكب إلا بين الأقارب. الأصل أنه ألا تزيد الأسعار عن الحد المعقول، نشأت مشكلة كبيرة جداً، صار في زواج سيارة، بعقد زواج سوري ليبيع هذه السيارة، ثم يموت فجأة هذا الذي اشترى وهي زوجته ترث ملايين مملينة من ثروته. كنا في حال فأصبحنا في حال آخر، عدل ثم عدل ثم ألغي. ولو دخلنا في هذا المجال لرأينا العجب العجاب، لأن المشرع لا يحيط بكل الجهات، بكل الظروف، بكل الأبعاد، لا يحيط بها. المشرع أولاً يحابي نفسه، وثانياً يظلم غيره، وثالثاً تغيب عنه قضايا لا تظهر إلا بالتطبيق، لا تظهر إلا بالتطبيق. لذلك التشريع يجب أن يكون من حق الله تعالى، لأن الله عز وجل هو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. تشريعات لا تعد ولا تحصى، صدرت ثم عدلت ثم عدلت ثم عدلت ثم ألغيت. قد يحرم التشريع شيئاً أباحه الله لك في أصل الحياة، هذا التحريم يتحايل الناس عليه إلى أن يخرج المشرع من جلده فيبيحه. كل هذا من قصور إدراك المشرع، لأنه بشر وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك إذا أقبلت على تشريع البشر ربما تفلتت من هذا التشريع. كأوضح مثل، أنت في شهر رمضان، وإن كان الشهر في أيام الحر الشديد الذي لا يحتمل، واليوم 17 ساعة، والحرارة 45، وعند الساعة 12 تكاد تموت من العطش، ودخلت إلى بيتك والباب مقفل والنوافذ مقفلة والماء عذب فرات بارد من الصنبور مباشرة أو من الثلاجة، ولا تستطيع أن تضع قطرة ماء واحدة في فمك، هذا هو التشريع الإلهي. أما التشريع البشري، أنت ممنوع أن تستخدم الجوال أثناء قيادة المركبة، ما دام هناك شرطي لا تستخدمه، أو تقول دعني قليلاً الشرطي أمامي. أما إذا كنت في سفر وحدك تستخدمه، لأن واضع القانون لا ينالك علمه ولا تنالك قدرته. أما إذا حرم الله شيئاً فالمؤمن بالله لا يمكن أن يعصي هذا الشيء. يعني مرة بلد بعيد كأمريكا بسبب موضوع محض أرادت أن تحرم الخمر. الآن لا يحضرني التفاصيل، يعني 300 شخص أعدموا، و5 مليارات نشرة طبعت،

والأرقام التي ذكرت في هذا الموضوع تكاد لا تصدق. وفي النهاية لم تستطع الحكومة تحريم الخمر، بنيت بواخر لتهريب الخمور، بنيت بواخر لها أماكن سرية لتهريب الخمور، ثم أطلق الخمر. يقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تجد يمتنع الناس عنه بشكل غير طبيعي. تقريباً يعني في العالم الإسلامي المليار ونصف يمتنعون عن شرب الخمر، لأن آية في كتاب الله تحرمه وانتهى الأمر. يعني من يستطيع أن يراقبك وأنت في البيت؟ من يستطيع أن يراقب صاحب المخبز وهو في المخبز؟ يعني الخوف من الله أكبر رادع. يعني سيدنا عبد الله بن عمر لقي راعياً قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أما كنت مرة في أمريكا وأنا مع أحد الإخوة الكرام في مركبته، سمعت صوتاً عجيباً، سألته: ما هذا الصوت؟ قال لي: هذا صوت يشعرني أن جهاز الرادار الذي يراقب السرعات اقترب، فأنا بعد أن أسمع هذه الإشارات أخفض السرعة، فإذا تجاوزته عدت إلى سرعة العالية. معنى الدولة حينما وضعت هذا القانون ونصبت أجهزة لكشف السرعات الزائدة، الإنسان المشرع له قد يكون أذكى من المشرع واخترع هذا الجهاز، فما دام هناك صوت يخفض السرعة إلى 100 ميل، فإذا تجاوز هذا الكاشف عاد إلى ما كان عليه. يعني التشريع الأرضي هي معركة بين عقلين، عقل المشرع وعقل المشرع له، والإنسان قد يكون أذكى من المشرع. والحديث عن التحايلات التي يستخدمها الإنسان في تجاوز حدود القانون لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فما دام قضية أرضية، واضع التشريع إنسان له عقل، والمشرع له إنسان له عقل، ويمكن أن تخرق هذه التشريعات بألف سبب وسبب. لذلك بين أن تقول أقبلوا حركة أفقية، وبين أن تقول تعالوا، خالق الأكوان هو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، تشريعه فيه كمال مطلق، فيه علم مطلق، فيه حكمة مطلقة. ولما ترك الإنسان الوحي السماوي ووضع تشريعاً من عنده، هذه البشرية كما ترى. يعني أنت ممكن تقتل 25 إنسان بما فيهم الأطفال الرضع، وبحسب تشريعات الأرض تقول صدر من هذا البيت إطلاق رصاص، فرددنا عليه بهذا القصف. أما لو كنت تؤمن بالله لا تستطيع أن تدوس نملة، أنا أعني ما أقول ولا أبالغ، لا تستطيع أن تدوس نملة ظلماً، لا تقدر. لذلك الحياة لا تصلح إلا بالتشريع الإلهي، لا تصلح أبداً، لأن كل قيد يضعه المشرع البشري يتحايل عليه. وقصص التحايل على التشريع الأرضي لا تعد ولا تحصى، وكلما وضع المشرع قيداً يخترق، يوضع قيد آخر يخترق، قيد رابع يخترق، قيد خامس يخترق، بنشأ ما يسمى بالروتين، شيء لا يحتمل يعيق التقدم. يعني من أجل أن تأخذ شيء بسيط جداً تحتاج إلى وثائق وإلى براءات ذمة وإلى حسن سلوك، وكله يمكن أن يزور. فالطريق مع التشريع الأرضي طريق مسدود، لكنك إذا كنت خاضعاً لتشريع خالق السماوات والأرض

تشعر أنه معك. مثل آخر، لو معه التهاب كبد وبائي، هذا مرض قاتل حتى الآن ليس له دواء، ودخل إلى الحمام ولم يغسل يديه جيداً، وكان موظف في مطعم يستطيع أن ينقل هذا المرض إلى 300 إنسان من رواد هذا المطعم، معه التهاب كبد وبائي، ودخل إلى الحمام ولم يغسل يديه جيداً، علق بين أظافره وأصابعه شيء من آثار مفرزاته، فإذا استخدم يديه في صنع طبق من الطعام يمكن أن يؤذي 300 زبون من زبائن هذا المطعم بمرض قاتل. أما المؤمن يخاف من الله. أنا بدأت بمثل بسيط جداً، يخاف أن يدوس نملة، يخاف أن يؤذي إنساناً. أما بائع مواد تموينية، لو وجد فأرة في تركة الزيت يسحبها ويتابع بيع الزيت، من الذي يمنعه من ذلك؟ إيمانه. إذا كان مؤمن لا يمكن أن يفعلها، يخرج الفأرة ويستخدم الزيت في صناعة الصابون، أما أن يبيعه للناس مستحيل، وألف ألف مستحيل. يمكن أن يستورد إنسان ضعيف النفس طعام للكلاب ويضع لصاقات جديدة فإذا هو طعام للبشر، يمكن. والله الذي أسمعه عن مخالفات يفعلها بعض البائعين شيء لا يصدق. الإيمان هو القيد، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. في الأعم الأغلب القوي لا يسأل، يبالغ في الإساءة للآخرين متوهماً أن الله لا يعلم، فإذا بمصيبة تمحقه دون أن يشعر. أما المؤمن ما دام مقيداً بالشرع فهو في ظل الله وفي رعايته وفي حمايته. أيها الإخوة، ما من تشريع إلا ويحابي المشرع، وما من تشريع إلا ويظلم المشرع له أحياناً. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. المحرمات كأكل لحم الخنزير وأكل الدم، هذه تؤذي جسم الإنسان، تفسد عليه صحته، تفسد عليه استقامة حياته. ولكن المحرمات هذه من نوع آخر، تفسد عليه سعادته. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، صار خائف، صار قلق، صار حزين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه محرمات من نوع آخر. الشرك محرم، وكل محرم بالقرآن والسنة يقابله أمر واجب. أنت منهي أن تشرك، مأمور أن توحد، منهي أن تكذب، مأمور أن تصدق، منهي أن تظلم، مأمور أن تعدل. إذاً كل محرم يقابله أمر وواجب، وكل واجب يقابله محرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يردف وراءه سيدنا معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، ثم قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه، هذا الأمر والواجب، بقابله وألا يشركوا به شيئا. كل أمر بقابله نهي، وكل نهي بقابله أمر. بعد قليل قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. فأنت حينما تعبد الله ولا تشرك به شيئاً أنشأ الله لك حقاً عليه أنه يحميك، فاطمئنوا. ما دمت

على استقامة على أمر الله أنت في ظل الله في الدنيا والآخرة. ما دمت على استقامة على أمر الله، الله عز وجل خالق الكائنات يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كنت مستقيماً على أمر الله، الله يعني كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه المودة التي تحصل بينك وبين خالق السماوات والأرض لا تقدر بثمن. أخواننا الكرام، الآن دخلنا في المحرم الأول الذي يحرم النفس سعادتها، أن تشرك بالله. هذا موضوع هو الدين كله، بل فحوى دعوة الأنبياء جميعاً التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل. وما أرسلنا من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله عز وجل لخص دعوة الأنبياء جميعاً: وما أرسلنا من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعاً التوحيد والعبادة، فالتوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. ما التوحيد؟ ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد أن ترى أن الله بيده كل شيء، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وأنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الأمر كله عائد إليه. والتوحيد ألا ترجو غير الله، وألا تثق إلا بالله، وألا تطلب إلا من الله، وألا تخاف إلا من الله، وألا تحب إلا الله. والحب في الله فرع من محبة الله. التوحيد أن تخلص الوجهة إلى الله، أن تقبل على الله، أن تأتمر بأمر الله، ألا تخشى غير الله، ألا تأخذك في الله لومة لائم. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات واضحة جداً، لكن أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. كيف؟ لو أنه إنسان مؤمن بالله الواحد الديان ومستقيم على أمره، ولحكمة أرادها الله دخله محدود جداً وفقير، وله صديق في سنه عقيدته فاسدة واستقامته منحرفة، ويأكل المال الحرام وهو غني جداً. الآن الصديق الأول الفقير إذا تمنى أن يكون مكان صديقه المنحرف، الآية الكريمة: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَاشَهَا. فرق بين أن تعيش الآية وبين أن تفهمها. الآية معناها واضح جداً وسهل فهمه جداً، لكن أن تعيش هذه الآية شيء آخر. أن تعيشها، أن ترى أنك غني بمعرفتك بالله، أن ترى أنك قوي بعبادتك لله، أن ترى أنك سعيد بإقبالك على الله، وأن هذا الذي يغوص في ملذات الحياة ومعه مال وفير ماذا قطعم القرب من الله. لمجرد أن تقول ليتني كنت مكانه فأنت لم تعش هذه الآية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فأنت لمجرد أن تتمنى أن تكون مكان العاصي ببيته الفخم وبدخله الوافر وب يعني

وسامته وبأناقته على معاصيه فأنت لا تعرف الله. لذلك المؤمن يشعر بغنى لا يوصف، السبب أنه وصل إلى الحقيقة العظمى في الكون. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. أما الذنب الذي يغفر فما كان بينك وبين الله، أما الذنب الذي لا يترك فهو حقوق العباد. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. أما الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، فحديثنا عن الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك كيف؟ مثل ضربته كثيراً، لك دين على إنسان ووعدك أن يسدده لك يوم الأحد فرض الساعة 12:00، وفي قطار من دمشق إلى حلب يصل الساعة 11:00، ركبت هذا القطار لكنك لم تركبه سابقاً، خبراتك محدودة جداً، فقطعت بطاقة من الدرجة الأولى وجلست في مقطورة من الدرجة الثالثة دون أن تشعر. جلست مع أناس سيئي الخلق أتعبوك طوال الطريق بمزاحهم الرخيص وبصياحهم المرتفع وبخصوماتهم السخيفة، تعبت منه كثيرا. ثم إنك جلست بعكس اتجاه القطار فأصبت بالدوار، هي خطيئة ثالثة. ثم إنك تتلوى من الجوع ولم تعلم أن في القطار مقطورة فيها مطعم، فقطعت بطاقة من الدرجة الأولى وجلست في مقطورة من الدرجة الثالثة، وكان من نصيبك شباب مراهقون متعبون صخابون، وجلست بعكس اتجاه القطار فأصبت بالدوار، وكنت تتلوى من الجوع وفي القطار مقطورة فيها طعام ولا تعلم. كل هذه الأخطاء مغفورة، لأنه في النهاية ستكون في حلب الساعة 11:00 وسوف تقبض المبلغ الكبير. لكن في خطأ لا يغتفر، أن تركب بدل قطار حلب قطار درعا، ولو كان فخما ولو كان مريحا ولو كان مكيفا، بس ما في شيء، الطريق مسدود، قبض ما في هنا بالجنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا اتجهت إلى غيره هذا الشرك، غيره ليس عنده شيء. من سيد الخلق وحبيب الحق؟ قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب. أنت لمجرد أن تتجه إلى جهة أرضية، إنسان قوي، جماعة، فئة، أنت إذا اتجهت إلى جهة أرضية فقد وقعت في ذنب لا يغفر، إنه الشرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ينبغي أن تعطي لله، وأن تمنع لله، وأن ترضى لله، وأن تغضب لله، وأن تصل لله، وأن تقطع لله، هذا هو التوحيد. إن وحدت فأنت إنسان رباني، وإن لم توحد فأنت إنسان شهواني. بين أن تكون ربانياً وبين أن تكون شهوانياً، والله أيها الإخوة، لو وحدنا كأمة الإسلام وعلمنا أن النصر بيد الله الواحد الديان، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفعنا ليس في الأرض جهة تستطيع أن تمنعه من ذلك، لكننا بدافع من الشرك أحياناً نظن أن إرضاء الجهة الفلانية تسلمنا وإرضاء الجهة العلانية تنفعنا، فما دمنا نتوجه إلى غير الله فالطريق مسدود على

مستوى جماعي وعلى مستوى فردي. يعني أنت حينما تقول يا ربي إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين، أنت وصلت بالله، وجاءك التوفيق، وجاءك المدد، وجاءتك الحكمة.

ومن كان معهم سيد الخلق وحبيب الحق، يعني إن الله اختارني كما قال عليه الصلاة والسلام واختار لي أصحابي. فنحن نعتقد اعتقاداً جازماً أن خير الخلق جميعاً هو رسول الله، سيد ولد آدم، حبيب الله، ومعه أصحابه. وقعوا في شرك خفي، قالوا لن، في حنين، لن نغلب من قلة، اعتدوا بكثرتهم، لن نغلب من قلة. الله عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا درس حنين. إذا أدب الله صحابة رسوله فمن نحن حتى لا نؤدب؟ نحن نعتمد على الجهة الفلانية والعلانية ونرجو رضاء الجهة الفلانية ونتقرب إلى الجهة العلانية. ما دمنا نتجه إلى من في الأرض فنحن في متاهة ما بعدها متاهة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هذا درس حنين. الآن درس بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف، مفتقرون إلى الله. فالله عز وجل تجلى عليكم وأمدكم بنصر، يعني قلة قليلة فقيرة، 300 صحابي تنتصر على أبطال قريش وصناديد قريش الأغنياء الأقوياء هكذا. لذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أخواننا الكرام، المسلمون حينما يتوهمون أن أعداءهم عندهم سلاح لا يقابل هم واهمون. أعداؤهم بشر وقلوبهم بيد الله عز وجل. ماذا أقول لكم؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لمجرد أن نخلص لله عز وجل وأن نعد لأعدائنا العدة التي نستطيعها، ليس العدة التي تكافئ قوة العدو. يعني ومكروا مكرهم، لأن دقيق، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا كلام خالق الأكوان. يعني ممكن دول الأرض مجتمعة بكل قوتها العلمية والعسكرية والتقنية أن تنقل جبل قاسيون إلى درعا. جبل قاسيون هذا، قوى الأرض، دول العالم، المعسكر الشرقي والغربي، الدول الغنية والمتفوقة والتي تملك من الأسلحة ما لا يوصف، هل تستطيع نقل قاسيون؟ الله عز وجل بالقرآن يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. معنى ذلك أن مكرهم عند الله. يقول الله عز وجل في آية ثانية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. البوارج، حاملات الطائرات، القنابل العنقودية، القنابل الحارقة والخارقة، القنابل التي تسمى ذكية، القنابل الانشطارية، القنابل التي تلغي الاتصالات. الآن في قنابل تلغي الاتصالات، انتهت الحرب معناتها. في قنابل تفني البشر وتبقي الحجر. يعني 20,000 ماتوا بقنبلة واحدة والأبنية كما هي. هذه الأسلحة الفتاكة، هذه الأقمار الصناعية، هذا الرصد. يعني من القمر الصناعي يمكن أن يصور إنسان مضجع على الأرض وبيده كتاب يمكن أن يقرأ عنوان الكتاب، في تقنية عالية جداً. الله عز وجل قال وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. الكرة في ملعبنا، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا. والله عز وجل

وجل يمتحننا ونحن في العناية المشددة، لكن ينتظر منا أن نعود إليه وأن نصطلح معه وأن نقبل عليه وأن نتوب إليه. الأمر بيد الله عز وجل. وإذا كان عليك فمن معك؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أخواننا الكرام، الدين كله توحيد، والمشكلة ليست في أن تؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض، هذا إيمان إبليسي. إبليس قال ربي فبعزتك، إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. ليس مطلوباً أن تقول الله خلق السماوات والأرض. الأجانب الذين يكتبون على عملتهم الخضراء ثقتنا بالله، ماذا يفعلون في الأرض؟ يفسدون في الأرض. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هؤلاء قوم عاد الأولى والثانية، الثانية موجودة الآن، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني زلزال تسونامي وحده بيساوي مليون قنبلة ذرية. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، لا تشعروا بالإحباط أبداً. الكرة في ملعبنا وإن تعودوا نعود. أيها الإخوة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أتحبون أن تروا الحد الأدنى من الشرك؟ لأنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أنت حينما تعتز بمالك، قال لي مرة شخص، قال لي الدراهم مراهم. طبعاً هي لا آية ولا حديثة. سبحان الله، إنسان والله أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، لكن الله أدبه. دخل المنفردة 64 يوم، وفي هذه الأيام كلها في كل يوم يقول الدراهم مراهم، تفضل حل مشكلتك. تفضل حلها بالدراهم، لا تحل بالدراهم. إذا اعتمدت على مالك فقد أشركت، إذا اعتمدت على ذكائك فقد أشركت. بالمناسبة، فأنت حينما تكون مع الله تلهم الحكمة، وحينما يكون الإنسان منقطعاً عن الله يلهم الحمق، يرتكب أخطاء قاتلة مدمرة لأنه حجب عن الله عز وجل. إذاً أنت حينما تؤمن بالله الله عز وجل يحفظك، يلهمك الحكمة، يقوي عزيمتك، يشعرك أنه معك. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس، يعني ما بعتقد في إنسان مصيبته كهذه المصيبة، أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت أزرق وزنه 150 طن، وكل الإنسان بفمه كأنه لقمة صغيرة، كله يكون واحد وزنه 170 كيلو بفم الحوت الأزرق لقمة صغيرة، وبإمكانه أن يقف في فمه على رجليه واقف في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، ونبي كريم دخل بطنه مو إنسان عادي، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. نحن أيام بيكون معك تليفون محمول وما في تغطية، مشكلة كبيرة جداً، تكون في أمس الحاجة إلى استخدامه يقول لك خارج التغطية. أما سيدنا يونس كان في تغطية تحت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن الله قلب هذه القصة إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين.

لا تخف ولا تحزن، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقل متى، كن له كما يريد يكن لك كما تريد، كن له كما يريد ولا تعلمه بما يصلحك. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الحد الأدنى الأدنى من الشرك. كلام سيدنا علي رضي الله عنه، قال: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذا كنت في مكان ليلاً وفي نملة صغيرة جداً تمشي على صخرة وأنت لا تراها، هل تسمع صوتها؟ الشرك الخفي أخفى في الإنسان من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأدناه أن ترضى على جور، وأن تبغض على عدل. يعني إنسان بأدب جم نصحك، انزعجت، انزعاجك الشديد دليل أنك ألهت نفسك، عبدت ذاتك. كيف بتجرأ وينصحني وأنا لي مقام كبير بالمجتمع؟ كيف بيقول لي أليس هذا التصرف خلاف كتاب الله؟ أسحقه، أدمره، أنا مشرك بالحالة. أنا إذا أبغضت من نصحني ورفضت نصيحة لأنني أتوهم أنني لا أخطئ، وهذا هو شرك. أو إنسان على يعني في بسلوكه ثغرة كبيرة جداً، قدم لك شيء تحبه تتعامى عن أخطائه. لاحظوا الناس، إذا إنسان أحسنت له يتعامى عن كل أخطائك، وإذا إنسان أسأت له يتعامى عن كل ميزاتك، ما في إنصاف أبداً. هذا الذي لا يحتمل النصيحة مشرك، وهذا الذي يرضى عن إنسان غير مستقيم لكنه ينتفع منه مشرك. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تبغض على العدل وأن ترضى على الجور. لذلك المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، والمؤمن الصادق قد يوالي من أساء إليه إذا كان مؤمناً، وقد يتبرأ ممن أحسن إليه إذا كان مسيئاً. يؤمن بالله. أخواننا الكرام، إذا أردت أن تضغط الدين كله كله في كلمات، اقرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في اللحظة التي تعتمد فيها على علمك أو على قوتك أو على مالك أو على أسرتك أو على نسبك، اعتمد أحد أغنياء اليهود على ماله فدخل إلى خزانته وأغلق الباب وصاح فلم ينتبه إليه أحد لأنه كثير الأسفار، ففي النهاية قبل أن يموت جرح أصبعه وكتب على الحائط: أغنى إنسان يموت جوعاً. كان يقرض الحكومة البريطانية. يعني الإنسان إذا اعتمد على ماله ضل، إذا اعتمد على قوته ضعف، أما إذا اعتمد على الله. يعني أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، درس بدر وحنين تحتاجونه كل ساعة في اليوم، كل يوم وكل ساعة. تقول: أنا مركزي قوي، أنا حصلت أموال طائلة بجهدي، أنا معي معارف كثيرون،

0: معي هواتفنا، أي إنسان تطاول علي أتصل بأحدهم، لمجرد أن تقع بهذا الوهم يتولى الله تأديبك فلا تجد معك أحدا، وهذا تأديب من الله، تأديب نافع جدا، لمجرد أن تعتمد على جهة أرضية وأن تثق بها وأن تنسى الله وقعت في الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إياك أن تشرك، إياك أن تظن أن هذه الجهة القوية المتغطرسة في إرضائها سلامتك وفي إغضابها شقاؤك، لا، في إرضاء الله سلامتك وفي معصية الله هلاكك. مشكلتنا في الشرك أيها الإخوة، مشكلتنا ليس عندنا شرك جلي، لو جلت العالم الإسلامي كله لا تجد من يقول بوذا إله إطلاقاً، لكن هناك شرك خفي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الجلي غير موجود في عالم المسلمين، ما في إنسان يقول هذا صنم هذا إله، في بلاد أخرى في آسيا تعبد آلهة من دون الله، أصناماً آلهة، لكن في عالمنا الإسلامي ليس هناك من يعتقد أن في الأرض إلهاً بالمعنى الذي عند الوثنيين، لكن عندنا شرك خفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أن ترضي فلان، أن تتملق فلاناً، أن تغض عن أخطاء فلان لأنه قوي، ألا تنصحه، أن تنتفع منه وأن تثني عليه، شرك. هلأ أول رد فعل طبيعي أو أول نتيجة لازمة للشرك، اسمعوا الآن، أول نتيجة لازمة للشرك الخفي الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. الأمن من حق المؤمنين فقط، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن لهم وحدهم، والله الذي لا إله إلا هو، في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ أية جهة تستطيع أن تنال منك؟ يعني في عندك خوف وعندك أمن، بالتوحيد في أمن، بالشرك في خوف. لذلك فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، عذاب نفسي، فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. أخواننا الكرام، ديننا العظيم يضغط كله في كلمة واحدة، التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقت

0: من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 0378 1010 25. كيف

0: هم جبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسي.

0: للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية.

الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك

0: وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
0: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي

0: بالكاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-3

0: 3344 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، وحيث سنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم عن يوم عاشوراء الذي يوافق يوم غد بمشيئة الله تعالى، وسنتحدث عن هذا اليوم وعن فضله وعن قصة هذا اليوم، حيث إن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الذي يعني ذكرت قصته في القرآن الكريم في يعني غير موضع من هذا القرآن، وكلها كانت

0: فيه من العظات ما فيها هذه الآيات التي ذكرت سيدنا موسى عليه السلام. وسنقف بمشيئة الله تعالى في البداية عند هذه قصة سيدنا موسى عليه السلام، ويعني الصراع ما بين الحق والباطل، وكذلك نخصص أيضا جزءا كبيرا من هذه الحلقة لنتحدث عن يوم عاشوراء بمشيئة الله تعالى. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور عطالله النصاصرة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور عطالله، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أستاذي، وأشكركم على هذه الاستضافة وبارك الله بكم.
0: الله يكرمك يا سيدي. كما يعني تعلم فضيلة الدكتور، وننوه أيضا للإخوة المستمعين بأن يوم غد هو يوم عاشوراء، ولذلك يعني خصصنا هذه الحلقة لنتحدث عن هذا اليوم. والسؤال بداية نريد تقديم عن هذا اليوم، وربما أنا قد أشرت يعني في المقدمة إلى هذا اليوم، ولكن نريد أن نقف عند يوم عاشوراء ويعني بعض أحداث أو الأحداث التي جرت في هذا اليوم وما حصل مع سيدنا موسى تحديدا.
1: الحمد لله الذي فضل يوم عاشوراء على كثير من الأيام، نحمده سبحانه، جعل صيامه مكفرا للذنوب والآثام، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمح لي أستاذي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين على هذه الإذاعات المباركة من مدراء وموظفين، ولكم أيضا كل الشكر أستاذي على هذه الاستضافة، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وللمستمعين والمستمعات إن شاء الله. أستاذي، عندما نتحدث عن هذا اليوم نتحدث عن يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم ظهر فيه الحق عزيزا وزهق الباطل ذليلا، يوم انتقم الله فيه من الظالمين وانتصر للمظلومين. ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من 130 مرة في القرآن العظيم، وذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام 22 مرة في كتاب الله العزيز. كل هذا من أجل أن نأخذ الدروس والعبر والعظات، فهي قصة جمعت بين أحوال الطغاة الظلمة المفسدين المستبدين، وبين أحوال المؤمنين المصلحين المضطهدين، وبينت عاقبة كل طرف. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إنها قصة عظيمة أستاذي، تحدثت عن الإيمان والكفر، وعن الشدة والفرج، وعن العسر واليسر، وبينت أن عاقبة الظلم وخيمة. فالله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا الظالم ادعى الألوهية، أعني فرعون عليه من الله ما يستحق، بل وأمر بعبادته من دون الله: ما علمت لكم من إله غيري. في آية، في سورة أخرى أو موضع آخر: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. تخيل يعني أستاذي، مهما بلغ من الطغاة في العصور المتأخرة أو بعده أو قبله،
0: لم يدعوا الربوبية،
1: أمر عجيب سبحان الله. قال: ومن السنن الإلهية أن الله عز وجل يأخذ الأمم من القمم. ولذلك أستاذي، من الكلمات الجميلة للعلماء قالوا أن الله عز وجل نجى موسى عليه الصلاة والسلام وهو في قمة ضعفه حين وضع في الصندوق، وهو

0: طفل صغير وأمره الله عز وجل أن تلقيه في اليم كما جاء في التنزيل الحكيم.
1: نعم.
0: وأغرق فرعون وهو في أوج قوته وجيشه ومعه السلاح والقوة والعدة والعتاد والكثرة، ومع ذلك أغرقه الله عز وجل. ولذلك أستاذي لاحظ أهل الباطل أنهم يتكبرون، لذلك قال فرعون عليه من الله ما يستحق: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تخيل، يعني هذا ما يشيعه أهل الباطل حول أهل الحق. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هذه سنة ماشية سبحان الله قديما وحديثا، أن أهل الباطل يشيعون الأخبار الكاذبة عن أهل الخير، وهذه سبحان الله يعني سنة ثابتة. لذلك أستاذي يعني الحديث عن أمر أو عن هذا اليوم يعني حديث يعني متشعب كما أشرتم.
1: نعم.
0: نسأل الله أن يوفقنا إلى أحسن الحديث.
1: اللهم آمين. يعني يوم عاشوراء أيضا ارتبط في يعني كتب في السيرة والتاريخ بأيضا أحداث أخرى جرت في يوم عاشوراء، ممكن يعني تبين لنا فضيلتك هذه الأحداث العظيمة التي حصلت في يوم عاشوراء إضافة إلى ما ذكرت أيضا؟
0: أستاذي يوم عاشوراء يوم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والدروس، وهو يوم عظيم عند الأولين والآخرين.
1: نعم.
0: ذكر في بعض الكتب الكثير من الأمور العظام التي حصلت في عاشوراء، منها ما هو ثابت بالأسانيد الصحيحة، ومنها ما هو يعني قد ذكر بدون أسانيد. فمنها أن الله عز وجل تاب على آدم عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، وكذلك أيضا نجى الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام وأنزله من السفينة على جبل الجودي محفوفا بالنصر والتمكين أيضا في يوم عاشوراء.
1: نعم.
0: وقيل أيضا في يوم عاشوراء أنقذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من النار. في يوم عاشوراء رد الله عز وجل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام على أبيه يعقوب عليهما السلام. في يوم عاشوراء انفلق البحر، وهذا ورد بأسانيد صحيحة، لموسى عليه الصلاة والسلام، ونصر الله عز وجل موسى عليه السلام والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه أجمعين. ويوم عاشوراء أخرج الله عز وجل يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت، وكذلك كشف الضر عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. فيه حصلت غزوة ذات الرقاع أيضا، وهذه غزوة أيضا مباركة. وفي عاشوراء في يوم الجمعة سنة 61 من الهجرة حصلت فاجعة عظيمة حزن لها جميع المسلمين، وهي استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو أبو عبد الله الحسين ابن علي رضي الله عنه، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في 56 من العمر، وهو كما أشرت ابن فاطمة رضي الله عنها، يعني جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وعن أخيه الحسن رضي الله عنهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تخيل أستاذي كيف يعني أمر عجيب يعني الذي حصل، نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة. ومن خلال قراءتنا أيضا عن يوم عاشوراء فإننا ندرك لا محالة أن هذا الدين سيعلو ولا يعلى عليه، فمهما كثر الظلم وشاد الظلام وزاد الظالمون، ومهما كثر الفساد والمفسدون، ومهما كثر الجهل والجاهلون، فإن هذا الدين سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل، كما ورد على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك أستاذي يعني الحديث كما أشرتم يعني سبحان الله له يعني شعاب متعددة.
1: نعم. طيب سيدي الآن نتحدث

0: عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم و يعني صيام يوم عاشوراء. يعني من أشهر الأعمال المرتبطة بهذا اليوم، وكما يعني بينتم فضله قبل قليل بأنه يوم مبارك، ومن أشهر الأعمال أو يعني مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الصيام. نتحدث عن حكم صيام يوم عاشوراء، وما الحكمة من مشروعيته وفضله؟
1: أستاذي أشكركم على هذا السؤال الجميل. يعني صيام يوم عاشوراء هذا سنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ففي الصحيحين، أي أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء قال: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
0: نعم.
1: قال العلماء: وهذا بعدما فرض يعني صيام رمضان. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكانوا يسمون شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه، بشهر الله الأصم لشدة تحريمه. ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يعظمون 13، العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها أو احتوت على ليلة القدر، وهذا معروف، والعشر الأول من ذي الحجة. ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله العمل الصالح من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة،
0: مرت قبل شهر،
1: نعم،
0: يعني
1: قبل مدة ليست ببعيدة.
0: نعم شهر.
1: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك هذه العشر أيضا، العشر الأول من شهر الله المحرم. قال العلماء: من صام من ذي الحجة وصام من المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة. فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. لاحظ كلام العلماء. وسبحان الله، ختم الله عز وجل السنة الهجرية بشهر محرم، وكذلك ابتدأها أيضا بشهر محرم كذلك. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بشهر الله، يعني إضافته إلى الله
0: عز وجل،
1: وهذا تشريف أستاذي. نقول ناقة الله، مساجد الله، هذا كله
0: تشريف.
1: للتشريف.
0: نعم نعم.
1: قال: فاختصه بإضافته لله، وإضافته لله عز وجل تدل على شرفه وفضله. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله، وكان الصيام من بين الأعمال مختصا بإضافته إلى الله، ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله المختص أيضا، وهو الصوم. لاحظ أستاذي كيف العلماء استنتاجات عجيبة.
0: نعم صحيح.
1: يعني قال كما جاء في الحديث القدسي، يعني فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: والصوم لي وأنا أجزي به، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهكذا، والله يضاعف لمن يشاء. لكن أستاذي بالنسبة للصوم قال: والصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لأنه جزء من الصبر.
0: نعم.
1: والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا إذن يعني في رواية البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. في رواية البخاري من حديث أبي موسى أيضا الأشعري رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، وكذلك النصارى تعظمه أيضا، وحتى قريش على جاهليتها، تخيل أستاذي، قبل الإسلام وهم يعبدون الأصنام كانوا يصومون عاشوراء ويعظمونه. ففي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كانت قريش تصوم عاشوراء.

0: في الجاهلية. قال شراح الحديث أو شراح هذه الرواية قالوا فلعله مما ورثوه من الشرع السالف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه قبل البعثة، يعني صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أيضا يعني على أن صيامه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أستاذي، يعني ورد في الصحيحين عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه السلام، قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكان ذلك في أول السنة الثانية للهجرة، وكان صيامه واجبا، فلما فرض رمضان انتقل صومه من الواجب إلى التطوع. لكن أستاذي، هل تتصور من إنسان عاقل أن يترك صيام هذا اليوم، وأنت بصيام يوم واحد يعني كذا من الساعات يعني يكفر الله لك 365 يوما؟ فتخيل يعني هذا الأمر لا يتصور من أن يعني يتهاون به الإنسان.
1: نعم.
0: في رواية البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، تعني عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فينبغي علينا أن نحرص على صيامه، فصومه يكفر السنة الماضية، كما في رواية الإمام مسلم.
1: نعم.
0: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كذلك أستاذي، في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى صيام يوم كصيام يوم عاشوراء، وهذا ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يوم من أيام شهر الله المحرم أيضا الذي يسن صيامه يعني بشكل عام. ولذلك أستاذي، يعني ممكن أن يعني حتى نزيد يعني تشويقا لصيام هذا اليوم، نقول أنه أولا حتى لو جئنا إلى الصيام المطلق يعني بدون رمضان أو مثلا شعبان أو غيرها، يعني بدون ما يعني مطلق هكذا
1: تطوع.
0: نعم، تطوع. فهذا أستاذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. الآن لو جئنا إلى الأشهر الحرم مثلا، وهو أيضا هو من الأشهر الحرم، قال صم من الحرم واترك، في قصته مع الرجل الباهلي قال صلى الله عليه وسلم في آخر الرواية صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لو جئنا أيضا نخصص أكثر، وهو يعني شهر الله المحرم، فأحب الصيام إلى الله بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، وهكذا أستاذي أيضا هذه الروايات الأخرى أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، فهذا كله تشويق إن شاء الله لصيام هذا اليوم.
1: نعم. إذن يعني الحديث الذي تفضلت به فضيلة الدكتور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني صام هذا اليوم، نريد أن يعني نعرف كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة في صيام يوم عاشوراء، وأيضا ما حال الصحابة والسلف الصالح مع صيام يوم عاشوراء.
0: أستاذي، هنا يعني الصحابة رضي الله عنهم لابد وأن نعلم يعني شيئا يقينا، أن أعلم الخلق بما بمراد الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بعد ذلك بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ثم التابعون، ثم الذين جاءوا من بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم كما أشرنا قبل قليل أنه صامه حتى قبل البعثة، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وصامه بعدها، وكذلك أيضا عندما جاء إلى المدينة، هذه الروايات الأخرى عندما سأل يعني لماذا هم يعني اليهود يصومون هذا، فقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله عز وجل. ولذلك أقول لجميع المستمعين والمستمعات أن الصيام هو نوع من الشكر،
1: الشكر،
0: وهذا وارد يعني كما صام موسى.
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فإذا حصل عندك أمر والصيام طاعة، فجميل أن تصوم لله عز وجل يعني أياما، وشكرا لله عز وجل. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون يعني في هذا اليوم، بل حتى لم يكتفوا بصيامهم هم، بل كانوا يصومون فيه صبيانهم يعني الصغار، تعويدا لهم على الفضل

0: على يعني فعل الطاعات. فورد عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف الألعاب، حتى فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يعني عملية تسلية للأطفال حتى تغرب الشمس، حتى يحين الموعد، يعني موعد الإفطار. وكان بعض السلف، والله هذه أستاذي عجيبة هذه المسألة، كان بعض السلف رضي الله عنهم يصومون عاشوراء في السفر. تخيل، في السفر كانوا يصوم، يعني لم يتركوا صيام عاشوراء في السفر. ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري. ولما سئل الزهري رحمه الله عن صيام عاشوراء في السفر بينما كان يفطر في رمضان، تخيل إذا سافر في رمضان
1: يفطر.
0: كان يفطر
1: بين
0: سبحان الله، شيء
1: قضاء.
0: أحسنت، شيء عجيب، الإجابة قوية. قال، يعني لما قيل له في ذلك
1: لماذا،
0: قال: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت.
1: يا الله.
0: يعني إذا فات عاشوراء كيف ستقضيه؟ ما في له، لا يوجد له قضاء. بينما رمضان قال تعالى: فعدة من أيام أخر. فهذا استنتاج عجيب. ولذلك يعني السنة أن نصوم يعني هذا اليوم، ونأمر يعني ونعلم أيضا أولادنا هذا الصيام، ونسأل الله القبول للجميع.
1: نعم. الآن فضيلة الدكتور، بالنسبة لمراتب صيام يوم عاشوراء من خلال الحديث الذي ذكرته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: أستاذي العلماء تتبعوا يعني معظم الروايات.
1: نعم.
0: والفقهاء عندما يتكلمون يعني بعدما يجمعوا كل ما يتعلق بالنصوص يعني من القرآن ومن السنة، ثم بعد ذلك يعطونا يعني ملخصا لهذا. ولذلك سبحان الله يعني تستغرب من بعض الناس، يعني يقول لك أنا مثلا لا أخذ مثلا بمذهب كذا أو كذا. هؤلاء العلماء يعني أبدعوا، حتى يعني جمعوا هذه الروايات، ويعني وصلوا يعرفوا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك. فهم أعطونا يعني زبدة الكلام، وأفضل يعني حقيقة أفضل يعني ما نحتاج إليه. فقال العلماء أن السنة أن نصوم اليوم التاسع معه، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالمراتب حقيقة ذكرها العلماء من خلال جميع الروايات، ليس من هذه الرواية فقط، أن أعلى درجة للصيام أن يصوم 3 أيام: عاشوراء، ويوما قبله، ويوما بعده. يعني يصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر.
1: تاسعاء اليوم.
0: نعم، تاسعاء اليوم.
1: نعم.
0: يعني اليوم، وأكيد أنا أستاذي من خلال مشاهداتي ولله الحمد كأن الناس في رمضان، يعني حقيقة من أول شهر الله المحرم هذا الشهر يعني أقبل الناس على الصيام.
1: نعم.
0: وأتوقع والله أعلم أن هذا سيكون في ميزان حسناتكم جميعا.
1: نعم.
0: لأنهم يستمعون إلى هذه الإذاعات المباركة.
1: اللهم
0: نسأل الله أن
1: اللهم
0: يكتب لنا أيضا مثل أجورهم.
1: اللهم أمين.
0: كذلك يعني المرتبة الأخرى أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا نص، يعني لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لأهل الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أصومن التاسع، لكن توفاه الله عز وجل قبل يعني أن يأتي ذلك اليوم.
1: نعم.
0: كذلك بعدها أن يصوم العاشر والحادي عشر، العاشر والحادي عشر. نعم. والمرتبة الأخيرة أن يصوم العاشر فقط، وحتى هذه لعل البعض قد يظن أنها قليلة، هذه تكفر ذنوب سنة ماضية. يعني إذا صمت فقط يوم الخميس هذا غدا، يعني يوم غد، هذا يكفر ذنوب سنة ماضية. العلماء أستاذي قالوا: لماذا 3 أيام؟ بحثوا يعني هذا بعض المحققين وأعجبني كلامهم. قالوا يعني هناك عدة إجابات، منها مخالفة أهل الكتاب،
1: هذا واحد.
0: واحد.
1: نعم.
0: ومنها أستاذي قالوا أن أحيانا الأمة قد تخطئ في يعني دخول الهلال.
1: الهلال نعم.
0: يعني نعم أحيانا قد يكون هناك فارق يوم أو كذا.
1: صحيح.
0: فعندما تصوم ثلاثة أيام قطعا أنت صمت يعني يوم
1: العشر
0: من ضمن هذه الأيام. لأنه

0: عندك قبل وبعد،
1: بعد
0: فهذا لابد وان تكون قد اصبت يعني ذلك
1: اليوم،
0: اليوم. حتى ذكر بعض العلماء امرا غريبا، يعني قالوا ان الايام الفاضله العظيمه يعني كيوم الجمعه مثلا،
1: نعم.
0: قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سال احدى امهات المؤمنين وكانت صائمه، قال لها اصمت امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومين غدا؟ قالت لا. قال اذن فافطري. لكن طبعا هذا قياس يعني بعيد، ولكن وذكره العلماء يعني كذكر في هذا الباب. لكن الذي يترجح والله أعلم أنه مخالفة لأهل الكتاب عندما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومونه.
1: نعم.
0: ولذلك أستاذي يعني الأمر حقيقة سهل ويسير، وأسأل الله أن ييسره على الجميع. والصيام يعني بشكل عام هو كله سبحان الله فضائل، يعني احتوى على فضائل متعددة.
1: نعم. الآن يعني أود أن أسأل، من حيث انتهيت فضيلة الدكتور عندما قلت بأن الصيام يعني احتوى على فضائل متعددة، ونريد أن نذكر يعني قبل أن نتحدث عن أيضا يعني فضل صيام يوم عاشوراء، وقد أشرت إلى ذلك، وأيضا فضل هذا اليوم والعبادات الأخرى التي توجد فيه، نريد أن نتحدث عن فضل عبادة الصيام بشكل عام، ومكانة الصيام بين العبادات، ويعني ما الفضائل التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية بشأن عبادة الصيام بشكل عام. وقد أشرت إلى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله فقد يعني باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ونريد أن نبين منزلة الصيام بين سائر العبادات.
0: أستاذي الصيام عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو دأب الصالحين وشعار المتقين، يزكي النفس ويهذب الخلق، وهو مدرسة التقوى ودار الهدى، ومن دخله بنية صادقة واتباع صحيح خرج منه بشهادة الاستقامة وكان من الناجين في الدنيا والآخرة، وهو وقاية كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة، جنة أي وقاية.
1: وقاية،
0: نعم وقاية، وهو يكسر ثوران الشهوة. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يقدرون على الزواج بالصيام، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وهو طريق إلى الجنة.
1: نعم.
0: باب الريان يعني مر معنا كثيرا في أيام رمضان عندما كنا نتحدث عن باب الريان، ورد في الحديث: إن في الجنة بابا يقال له الريان. لاحظ أستاذي حتى لفظة الريان تقابل عطشان،
1: عطشان
0: لأنه هو الصائم عطشان في هذه الحياة يعني في الدنيا، ويقابله الجزاء من جنس العمل، يكون هناك
1: ريان.
0: قال: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. لاحظ أستاذي، وأنت أستاذ في اللغة العربية وتخصصكم يعني اللغة العربية،
1: الله يكرمك،
0: كم جاء يعني لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد،
1: هذا حصر.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: يعني خاص هذا ما يدخل منه أحد
1: غير
0: الصائمين.
1: نعم.
0: نعم، ما يدخل إلا هم. قال: والصيام أيضا يشفع لصاحبه يوم القيامة، ففي رواية الإمام أحمد في المسند: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهو أستاذي ثوابه مطلق، يعني كما أشرنا قبل قليل قبل السؤال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جزاءه مطلق.
1: مطلق.
0: نعم، للحديث: كل عمل، يعني يقول الله عز وجل أي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء ما يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك الصيام سعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، ففي الصحيحين: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. تخيل أستاذي الآن

0: لو جلست بجانب صائم تشم رائحة يعني أحيانا قد لا تطيق يعني مثل هذه الرائحة، لكن هذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرائحة بسبب فراغ المعدة.
1: نعم.
0: هذه الرائحة قال عنها صلى الله عليه وسلم: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
1: من ريح المسك.
0: والله أنا أعجبني أحد العلماء في يعني مقارنة عجيبة، يعني قد لا تخطر ببال إلا العلماء. العلماء أستاذي مثل النور، سبحان الله، كأنهم يعني نور يضيئون لنا الطريق. فيقول مثلا عند الذي يستشهد في سبيل الله، يعني أعلى درجات أعلى منازل أن تستشهد في سبيل الله عز وجل، مقبلا غير مدبرا، تريد وجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ومع ذلك قال الدم، يعني يأتي يوم القيامة، لا الدم، الدم لون، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
1: ريح المسك.
0: لاحظ أستاذي وأكرر، أنت أستاذ لغة عربية،
1: شبه الدم بالمسك.
0: بالمسك.
1: نعم.
0: لكن هنا أستاذي في الصيام قال أطيب، صيغة تفضيل.
1: نعم.
0: أطيب عند الله من ريح المسك.
1: من ريح المسك.
0: فيعني والله أمر عجيب أن يعني تسمع مثل هذه الملاحظات. ولا تصوم مثل هذا اليوم المبارك، يعني ساعات قليلة يغفر الله لك يعني سنة كاملة. فهو الصيام تطهير للنفس وتهذيب لها وتعويدها على الأخلاق الحميدة، وكذلك أيضا يعرف الإنسان نفسه أنه ضعيف وفقير إلى الله عز وجل. يعني أحيانا وهو في الشبع لعله قد يطغى أو يعني يفعل من المعاصي وتثير الشهوات أو ما إلى ذلك، بينما الصوم يعيده إلى صوابه وإلى وضعه السليم. يعني حقيقة الحديث حول الصيام حديث طويل، لكن أكتفي بهذا أستاذ.
1: نعم، بارك الله فيكم. نريد أيضا أن تبين لنا فضيلة الدكتور يعني فضل هذا اليوم يوم عاشوراء، وأيضا فضل عبادة الذكر في شهر الله المحرم بشكل عام، ويوم عاشوراء هو من شهر الله المحرم.
0: أحسنت أستاذي. أستاذي ذكر الله عز وجل يعني عمل يسير ولا يحتاج إلى مزيد من التعب ولا بذل أموال.
1: نعم.
0: ولا جهد، يعني بإمكانك وأنت تذكر الله عز وجل قائما أو يعني على جنب أو قاعدا أو مستلقيا على طهارة أو بدون، يعني سبحان الله الأمر يسير على من يسره الله عز وجل. فالقرب من الله عز وجل، وهذا ورد فيه حديث في الصحيحين، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كذلك حياة للقلب الذكر. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كذلك سبب للدخول مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم من هؤلاء: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك أستاذي استجابة الدعاء، وهذا فيه حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: تعر من الليل
0: يعني
1: بمعنى
0: استيقظ وتكلم مباشرة،
1: ولم يستطع
0: ما يعني ما يفتح الهاتف.
1: نعم.
0: أو يشاهد الرسائل أو يقول والله ممكن اتصل علي أحد أو كذا، لا، مباشرة يقول التهليل الطويلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، غفر الله له،
1: غفر الله.
0: قال: وإذا دعا استجيب دعاه. قال: فإذا عزم وقام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. كل هذا إغراء في أن تقوم مباشرة تذكر الله عز وجل مباشرة، يعني من لحظة يعني المباشرة، يعني من لحظة الاستيقاظ مباشرة، لا تلتهي. أنا والله أستغرب من بعض الناس أنه قد يلتهي بالهاتف أو رسائل أو مثلا ينادي يا فلان كذا أو أريد كذا، لا، مباشرة، يعني كن جاهز دائما لهذا، وهذا كل ليلة، هذا في كل ليلة أستاذي.
1: نعم.
0: كذلك أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، ففي رواية الإمام مسلم عندما مر صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يذكرون الله عز وجل قال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا

0: ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أيضا أستاذي تخيل إذا أردت أن تتنزل الملائكة عليك فعليك الذكر. بالذكر نعم. سبب لتنزل الملائكة، ففي رواية مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كذلك يوصل إلى درجة الإحسان، أنت إذا تكثر من ذكر الله عز وجل وصلت إلى درجة الإحسان بسبب هذه المراقبة. كذلك يورث المهابة والخوف من الله عز وجل. كذلك إن الذاكرين هم السابقون يوم القيامة، ففي رواية الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال صلى الله عليه وسلم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك أستاذي يحط الخطايا، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكن له حرجا من الشيطان سائر يومه إلى الليل ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد. كذلك يزيل الهم، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غراس الجنة في قصة الإسراء والمعراج عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام وقال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا أستاذ الذكر يحصل بأمور كثيرة متعددة، فيحصل بتلاوة القرآن وهو من أفضل الذكر، والتفكر بنعم الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، وكذلك الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا حقيقة يحصل الذكر وتكون قريب من الله عز وجل، ويعطيك الله عز وجل أكثر مما يعطي السائلين.
1: نعم. ذكرت فضيلة الدكتور الدعاء، ونتحدث الآن عن فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة، وكيف نستثمر يعني يوم عاشوراء وأيام المحرم شهر الله المحرم عموما في الدعاء، وأيضا نقف عند دعوة الأنبياء كما ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ونقف عند حالهم في دعاء الله تبارك وتعالى.
0: أستاذي هذا سؤال يعني حقيقة جميل جدا.
1: نعم.
0: ولا بد أن نتخيل، وهذا لي ويعني لجميع المستمعين والمستمعات، أنه في يوم عاشوراء انفلق البحر. يعني تخيل هذه الصعوبة والأمر الجلل، وسبحان الله يعني جعله الله عز وجل طريقا يابسا. نعم يعني جافا لم تبتل أقدامهم. وورد في بعض كتب التفسير أنه كان على عدد الأصباط، يعني الطرق هذه كان ينظر بعضهم إلى بعض حتى يطمئنوا أن الكل يعني سبحان الله قد دخل في هذا البحر. ويعني شيء عجيب حقيقة، يعني مجرد هذا، يعني ما هو الهم الذي عندك؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يزيله؟ عندما تقرأ إن الله على كل شيء قدير، هذا الذي لابد وأن تتخيل. يعني الذكر الذي قبل قليل قلناه أنك تقوله 100 مرة في الصباح وكذلك في المساء، هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لابد وأن تتخيل أيضا هذا واقعا عقيدة، أن الله قادر على كل شيء. ولذلك نسأل الله عز وجل في كل شيء، حتى في شسع النعل، تخيل لو انقطع يعني الخيط، خيط الحذاء أجلكم الله، يسأل الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل القليل والكثير. فالإنسان يعني لا يترك الدعاء، بل يعني الله عز وجل في التنزيل الحكيم قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني سمى الدعاء عبادة، فلذلك لابد وأن نذكر بهذا. يعني تخيل آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن امتحنه الله سبحانه وتعالى وأهبطه من الجنة إلى الأرض، فأكثر من الاستغفار والدعاء، فرحمه الله تعالى وكشف ما به وتاب عليه، فكان عليه السلام

أول من دعا فأجيب وامتحن فأثيب، وأيقن بتجديد الله للنعم ودفعه للنقم، وأنه جل ثناؤه إذا استرحم رحم، وأعطاه الله عز وجل ما سأل وجعله نبيا. نوح عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل

0: ترى عاما وهو في المرض، بعدها عندما دعا الله عز وجل وقال، قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا لكل مريض يجب أن يتعلم هذا الدعاء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا أستاذي، تخيل الأنبياء وهم صفوة الخلق يعني كانوا يدعون الله عز وجل. يونس عليه الصلاة والسلام امتحنه الله عز وجل بضيق عجيب، يعني اسأل أي واحد الآن من المستمعين والمستمعات من المرضى حتى الداخلين في المستشفيات أو غيرها من أصحاب الأمراض، نسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. فيعني لو سألتهم: ما هو الضيق الذي أنت فيه؟ هل أنت كيونس عليه الصلاة والسلام في بطن حوت؟ مهما كان يعني حقيقة لابد أن نتساءل، نسأل أنفسنا هذا. وهو أنه وجد نفسه في بطن الحوت فدعا الله عز وجل، قال تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد من الله عز وجل وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف منه ويكشف عنه ويخفف عنه إذا دعاه وتضرع إليه. يعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا ابتلي بفقد يوسف عليهم السلام جميعا وبكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن عليه، ثم فقد أخاه أيضا، أي أخا يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام جميعا أيضا، ومع ذلك لم ييأس ولم يقنط، بل بقي يدعو ربه أن يأتيه بهم جميعا، فاستجاب الله دعاءه وأكرمه بنجاة يوسف عليه الصلاة والسلام من البئر الذي ألقي فيه، ونجاه من العبودية حين بيع، ونجاه أيضا من مراودة امرأة العزيز فعصمه الله منها، ونجاه من السجن إلى ملك مصر، ورد عليه أيضا، أي على يعقوب عليه الصلاة والسلام، رد عليه بصره بعد العمى. قال تعالى: والعاقبة للمتقين، دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين استقبل القبلة ثم مد يديه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يدعو مادا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه وقال مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم: كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أمده الله بالملائكة، وقد خرج صلى الله عليه وسلم من العريش الذي نصب له وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك أستاذي ما يتصور من إنسان، خاصة الذي في بلاء، يعني الذي في ابتلاء أو حتى الذي يعني في صحة ومعافى، فالأصل أن تجعل دائما لك وردا من الدعاء، لا تترك الدعاء أبدا لأنه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن وفي آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني كذلك الصائم أيضا دعوته مستجابة. وحتى العلماء أستاذي من خلال تناسب الآيات والسور قالوا يعني لماذا جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام،
1: نعم.
0: وذلك أن الصائم من الثلاثة الذين يعني لا ترد دعوتهم، فقال الصائم نعم.
1: حتى يفطر، نعم.
0: نعم حديث صحيح،
1: يعني نستغل يوم الغد وحتى اليوم، يعني لمن هو صائم اليوم وأيضا يوم الغد وهو يوم عاشوراء نستغله بالصيام، ونستغل أيضا يعني هذا الوقت بالدعاء، لأن مثل هذه الأوقات يعني أحرى بالإجابة.
0: نعم صحيح أستاذي، هذا الذي نريد، هو يعني أن تخصص أوقات للتلاوة، تلاوة القرآن وهو أعظم الذكر،
1: نعم.
0: وكذلك

0: كالاستغفار والصلاة على النبي صلى
1: اللهم
0: الله
1: صل
0: عليه
1: على
0: وسلم
1: سيدنا محمد.
0: والدعاء. طبعا الصوم يعني ما يشغل عن هذه الأشياء،
1: صحيح.
0: وكذلك يعني إذا استطاع أن يصل الرحم إذا كان قاطعا، إذا كان عنده أشياء يعني من المعوقات أو المانعات من استجابة الدعاء كأكل الحرام أو ما شابه ذلك، لا بد من التوبة، والتوبة لها شروط يعني معروفة، من يعني إعادة الحقوق إلى أهلها،
1: لأصحاب لأهلها نعم.
0: ويعني إذا كان، وطبعا إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على ألا يعود، وإعادة الـ يعني ما يتعلق بالحقوق. فهذه أستاذي كلها موانع، لأنه أكل الحرام عندما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر، وبعدها قال مأكله حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأن لاحظ صيغة البعد هذه،
1: نعم.
0: أن يستجاب له وهو يأكل هذا الحرام، نسأل الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين. إذا يعني لم يبق من الوقت إلا يعني دقائق فضيلة الدكتور، يعني كلمة أخيرة توجهها في هذه الحلقة، و يعني ما العبرة من مرور الأيام والشهور والأعوام فضيلة الدكتور؟ يعني بالأمس كنا في العاشر من ذي الحجة، واليوم نحن في شهر الله المحرم، وغدا هو العاشر يوم عاشوراء، اليوم العاشر من محرم، والأيام تمضي.
0: نعم،
1: يعني ما العبرة من يعني هذا، وكيف يعني نستثمر، وكيف نتعظ من خلال هذه، من يعني من خلال توالي الأيام والشهور والأعوام؟
0: أستاذي لابد وأن نعلم أن الوقت كالسيف، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله، إن لم تقطعه قطعك،
1: نعم.
0: فلا بد من استغلاله في طاعة الله عز وجل. والوقت عندما يقسمه العلماء، الوقت الماضي نتداركه بالندم وكذلك الاستغفار، والوقت المستقبل بالعزم على العمل الصالح، وكذلك الوقت الحاضر بالطاعات.
1: نعم.
0: يعني دائما اسأل نفسك، هل هذا العمل طاعة أم معصية؟ إذا كان معصية ابتعد، إذا كان طاعة اقترب، إذا كان هناك شبهات يعني لو تركت الشبهات فهو أفضل وأحسن، وحتى تبتعد عن هذا. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلمنا أستاذي من عاشوراء أن نترقب ولادة النور من رحم الظلمة، ونتفاءل بخروج الخير من قلب الشر، وانبثاق الفرح من كبد الأزمات، وأن في طيات كل محنة منحة، ومع كل ألم هناك أمل، ومع كل بلية عطية. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وختمت الآية بقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا نذكر بأن الغلبة لهذا الدين، وأن أهل الحق سينتصرون في النهاية، وإن كان حتى لو يعني كان للباطل زبد، قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال تعالى كتب الله، هذا كتب يعني قضى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والحمد لله والصلاة والسلام
1: اللهم
0: على
1: صل
0: رسول
1: على سيدنا
0: الله.
1: محمد. إذن يعني مستمعينا الكرام، فلنغتنم هذا اليوم المبارك يوم الغد بالصيام والذكر والدعاء والاستغفار، ويعني نجعله فرصة لتجديد العهد مع الله عز وجل، ومحاسبة النفس، وسائلين المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها يعني كلها عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور عطا الله النصاصرة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبارك الله فيكم.
0: بارك الله بكم أستاذي وبجميع المستمعين والمستمعات، سائلا الله عز وجل أن يعيننا على الطاعات وأن يعصمنا من المعاصي والسيئات ويحسن خاتمتنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر

0: كاش، أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة.

0: قبل وبتراجعني وبتشوف
1: فرشي بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44.

0: ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور طالب محمود أبو سنينة الباحث في دائرة الإفتاء العام للحديث ضمن برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مرحبا بكم فضيلة الدكتور، حياكم الله. فضيلة الدكتور، النظافة في الإسلام ليست مجرد سلوك ظاهري أو خارجي للإنسان، بل هو في نظر الإسلام منهج حياة وهي عبادة. بدليل الأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة التي تأمر بها، أيضا بدلالة ربط الطهارة بالصلاة، والصلاة كما هو معلوم لدينا جميعا ركن عظيم من أركان الإسلام، والصلاة تتطلب أيضا أن يتوضأ الإنسان لها، ممكن يتوضأ في اليوم 5 مرات، وفي هذا تأثير لقضية الطهارة والنظافة في حياة الإنسان المسلم. نتحدث عن الطهارة والنظافة في الإسلام باعتبارها جزء من العقيدة الإسلامية وجزء من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. تفضل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الطاهر الزكي وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يفتح عليكم دكتور. يعني كما تفضلتم، الطهارة عنوان للمسلم، والحمد لله أن ميزنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم الذي يتميز بالطهارة الداخلية والخارجية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأوصانا، قال: كونوا كالشامة بين الناس. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أمرنا بهذا الأمر العظيم أن نكون متميزين عن غيرنا من الأمم، مما يميز المسلم عن غيره من الأمم

0: قضية النظافة واهتمامه بالطهارة التي كما تفضلتم هي عنوان بل هي شرط لصحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فإذا ما أراد المسلم أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة إقامة الصلاة، فلابد قبل ذلك أن يأتي بالطهارة، أن يأتي بالوضوء. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فكما قال فقهاؤنا وعلماؤنا أنه لا تصح الصلاة بدون الوضوء، ما أنه شرط من شروط صحة الصلاة. وعلى ذلك بنى العلماء القاعدة الشرعية التي تقول ما لا يكون الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
1: نعم.
0: فإذا كان من الواجب على المسلم أن يتوضأ قبل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة وإقامة هذه الصلاة، فهذا فيه دلالة واضحة على اهتمام الإسلام بهذا المظهر العظيم وهذه العبادة الزكية الطاهرة الطهارة المتمثلة في إما في الوضوء أو في الغسل. فعلى المسلم حينما يقبل على الله عز وجل لأداء هذه الشعيرة أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بطهارة جسدية ظاهرة وطهارة باطنية، فيقبل على الله عز وجل وهو متطهر. ولذلك جاء في الآية القرآنية الكريمة لما خاطب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال الله عز وجل في ختام هذه الآية بعد أن ذكر حتى قضية التيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالله سبحانه وتعالى أراد من هذه التشريعات العظيمة المتمثلة في هذه الشعيرة العظيمة الصلاة التي هي كما تفضلتم أهم ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام، أن يكون عنوانها وأن يكون حضورها وأن يكون الاستعداد لها بالطهارة والوضوء الذي يجعل المسلم يقبل على الله سبحانه وتعالى في صورة من الطهر والنقاء والتزكية، فيكون متهيئا للقاء الله سبحانه وتعالى. بل إن الأمر أكبر من ذلك، حينما خاطب الله عز وجل المؤمنين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالإنسان إذا أراد الذهاب إلى المساجد إلى بيوت الله عز وجل ولقاء إخوانه المؤمنين فينبغي عليه أن يكون فوق الطهارة وفوق الوضوء الذي هو مأمور به وهو شرط لصحة صلاته، أن يكون قد ذهب بثوب لائق ونظيف وعطر وطيب حتى يلقى إخوانه. ولذلك كان من سنن العيدين والجمعة وهذه المناسبات التي يجتمع فيها المسلمون أن يكون الإنسان إضافة إلى طهارته الذي ذكرنا شيئا منها وطرفا منها أن يكون متطيبا. ويعني الخطاب في ذلك ربما مستوحى من خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب العزة والجلال وثيابك فطهر، وهو خطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو خطاب للأمة من خلال نبيها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه.
1: وهذا يشير إلى أن الإسلام يهدف إلى أن يكون المسلم في حياته كلها على نظافة، بحيث تكون النظافة عنوانا لحياته. وهذا يقودنا فضيلة دكتور طالب إلى أن اهتمام الإسلام بالنظافة الشخصية للمسلم للإنسان لا يتوقف عند حدود بدنه أو ثيابه، بل يشمل ذلك البيئة التي يعيش فيها، يشمل المكان الذي يتعامل معه هذا الإنسان، سواء كان هذا المكان منزله أو بيته الذي يعيش فيه
0: أو مكان العمل
1: يقيم فيه أو مكان عمله أو الطريق الذي يسلكه أو الغابة والمتنزه الذي يذهب إليه للاستجمام أو ملعب كرة القدم الذي يذهب إليه لحضور المباريات أو بركة السباحة التي يمارس فيها رياضته أو هوايته وما إلى ذلك من أمكنة. نلاحظ فضيلتك بأن الإسلام مهتم أيضا بنظافة المكان الذي يتعامل معه هذا الإنسان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق

0: صدقة، قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. غير ذلك أيضا النصوص الآمرة بعدم إلحاق الأذية بالمسلمين أو بالناس في طرقهم، في أماكن تنزههم، في ينابيع مياههم وما إلى ذلك. نتحدث عن هذا الجانب بارك الله فيكم.
1: سيدي، هو يعني كما تفضلتم، الإسلام دين دين دين حياة، دين شمول يشمل جميع أنحاء حياة المسلم. ولذلك الله عز وجل لما خاطبنا في القرآن الكريم قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يوجد جزئية من جزئيات حياة الإنسان لا تكون بلا حكم شرعي، ولا يوجد جزئية من حياة الإنسان تكون بلا تعاليم وآداب من قبل هذا الدين الحنيف الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. والحمد لله يعني أن علماءنا الذين استنبطوا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلوا لنا قواعد وخطوا لنا خارطة الطريق في جميع مجالات الحياة، في شتى مجالاتها جعلوا لذلك أحكاما شرعية تضبط حياة المسلم. فكما تفضلتم في موضوع استخدام الأمكنة، لابد على المسلم أن يحرص على الأحكام التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، فيأتي بما هو واجب عليه وما هو مستحب، ويبتعد عما هو حرام وعما هو مكروه. وقد درسنا وندرس في علوم الفقه وفي الأحكام الشرعية المتعلقة في موضوع الطهارة، وهو أول باب ربما يفتتح به الفقهاء كتبهم في تدريس الفقه، هذا الباب العظيم وهذا الكتاب الكريم الذي يشرع فيه طالب العلم يتعلم أحكام الطهارة، من ضمنها أن لا يعتدي على ممرات ومقدرات المسلمين، فلا يحق له أن يقضي حاجته في طريق المسلمين أو في مكان يستظل به المسلمون أو يمرون منه أو ينتفعون به، أو كما تفضلتم في الماء الراكد أن لا يقضي
0: يعني يتبول مثلا في الماء الراكد.
1: نعم، مثلا أحواض السباحة اليوم، فهذا أمر فيه خطورة عظيمة، يعني أولا في من حيث انتقال هذه النجاسة، وربما أنها تفسد على المسلم عباداته وشعائره، كما أنه يعني ربما يكون هذا سببا لانتقال
0: الأمراض،
1: الجراثيم والميكروبات والأمراض بعد ذلك. المهم أن المسلم لابد أن يسير وفق القاعدة التي ذكرها لنا ساداتنا الفقهاء استنباطا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فعلى المسلم حينما يريد أن يخرج للاستجمام، للمتعة، ليرفه عن نفسه، فهذا أمر مشروع، لكن بضوابط وقيود. لابد أن لا يجعل هذه المتعة ولا يجعل هذه الرحلة ولا يجعل هذا الاستجمام فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. الذي يحرص على متعته لابد أن تكون متعته في سياق لا ضرر ولا ضرار، فهو يحب أن يجلب لنفسه المتعة والنفع والمصلحة، فهذه المصلحة لابد أن تكون محددة بحدود أنها لا تتجاوز مصالح الآخرين ولا تتعدى على مصالح الآخرين. لذلك حريتك لابد أن تكون فيما ليس فيه اعتداء على حريات الآخرين. فالإنسان إذا أتى إلى مكان يستمتع فيه لابد أن يترك هذا المكان كما يحب أن يأتي عليه بعد ذلك. لذلك إخواننا، هذه رسالة ربما نوجهها لمن يذهبون في رحلاتهم في بلادنا أو في غير بلاد المسلمين حتى، لابد عليه أن يلتزم بضوابط النظافة. ونحن للأسف في بعض الأحيان حينما نخرج المتنزهات وبعض الحدائق وبعض الأماكن العامة، ربما بعض الناس يعني خصوصا إذا كان هناك لا يوجد رقابة، أو أنه إذا دخل في مكان ودفع مبلغ من مال اشتراك أو ما أشبه ذلك، تجد الأطفال ما عندهم مشكلة أنه بكيت الشبس يفتحه ويرمي علبة الماء، يشربها ويلقي بها. يعني كم هو جميل أن يتعلم أبناؤنا ويتعلم أطفالنا يعني عادات النظافة، سواء كان في السيارة أن يضع مكان مخصص لأن يضع فيه هذه الأشياء التي يحتاج إلى أن يلقيها وخارج يلقيها في القمامة.

0: أن يجعلها في كيس داخل السيارة، إذا ما ذهب إلى مكان أن ينبه عائلته إنه هذا المكان هو المخصص لوضع، راح نضع كيس نضع فيه النفايات، بحيث أنه لما ننهي جلستنا نأخذ هذا الكيس ونضعه في أقرب مكان لوضع النفايات في القمامة، حتى يتعلم هذا النشئ ونتعلم نحن وإياهم الآباء والأمهات والأولاد أن نتعلم هذه العادات التي هي من الإسلام. وربما بعض الناس يغفل، ربما لا يظن أنه هذا من الإسلام، لا يعرف أنه أن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى نظيف يحب النظافة. لا ربما لا يدرك أن هذا من الإحسان، لأنه ربنا خاطبنا قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهذا الأمر من الإحسان. من هو الأفضل والأحسن؟ أن تترك المكان نظيفا مرتبا بحيث أنه إذا أقبلت عليه ترتاح نفسك وتهدأ ويهدأ بالك ويكون مكان للطاقة الإيجابية، ولا تترك المكان مبعثر ملخبط ملقى فيه القذرات والنجاسات ربما في بعض الأحيان، حتى لا يعود هذا المكان يصلح لأن ينتفع به من بعدك. هذا أمر يعني لو كل إنسان وجد نفسه يعني متحمل هذه المسؤولية، بمعنى أنه أنا الله عز وجل خلقني في هذا في هذه الأرض عمارتها، وأنا مسؤول عن أي مكان أدخله أن يكون هذا المكان بعد أن أخرج منه هذا المكان يليق بي بي بي بي بي كمسلم، أتحمل هذه الأمانة التي أمنني الله عز وجل إياها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فهذه أمانة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع
0: وكلكم
1: مسؤول عن رعيته. أنت عندما تذهب إلى هذا المكان للاستجمام فيه فهو يقع من جملة الأمانات التي حملت إياها.
0: نعم يعني هو يا
1: أمانة سيدي المحافظة على نظافة هذا المكان. نعم. بعد فراغك
0: إذا الإنسان استحضر هذا المعنى العظيم، لما ربنا عز وجل خاطب الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، أنت الآن مستخلف في هذه الأرض وعليك واجب وعليك أمانة، إذا دخلت حتى وإن كان هذا المكان لا يليق أو فيه بعض القذورات لا حرج أنه أنا أجتهد، ويعجبني مرات بعض المدارس أو الجهات الكشفية
1: لما تعمل القرآن الكريم
0: أو دور القرآن الكريم تعمل حملات تطوعية في تنظيف بعض الأماكن، هذا شيء جميل. أو بعض الأحياء يقول لك أنا ما بنتظر والله أمان الأمانة ولا البلدية أنه تجي تنظف حوالين بيتي، أنا بدي أعمل حملة، الشباب موجودين نلم بعضنا وننظف أو نقص الأشجار أو نسوي الرصيف أو كذا. هاي الحملات اللي يقوم بها بعض شبابنا والله إنها لا تسر البال يعني،
1: وهي
0: يعني
1: من جملة العبادات التي يتقرب بها الإنسان متى أراد بها وجه الله عز وجل إلى ربه تبارك وتعالى،
0: يأخذ بذلك الأجر وعليه والحسنات. وكما تفضلتم يعني قيدتم الأمر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني فلا يحقرن المسلم من المعروف شيئا حتى وإن كان تشيل عفوا محرم عن الطريق.
1: نعم.
0: يعني في بعض الأشياء تضر بالبيئة وجودها.
1: نعم. فضيلتك، اهتمام الإسلام أيضا لا ينصب على قضية الاهتمام بنظافة المكان، نلاحظ بأن لديه اهتمام بمظهر الإنسان.
0: نعم.
1: بتسريحة شعره،
0: الله،
1: برائحته التي تخرج منه أن تكون رائحة طيبة. رأينا كيف أن الإسلام ينهى الإنسان إذا تناول أو أكل ثوما أو بصلا من أن يأتي إلى المسجد حتى لا يتأذى به أو برائحته بقية المصلين. الإسلام يهتم بهندام الإنسان، بكي ملابسه، بتجديب لحيته، بتجديب شاربه، بتسريح شعره، بحيث يكون كشامة بين الناس هذا الإنسان المؤمن.
0: صحيح.
1: تفضل يا سيدي.
0: الله يزيدكم يا سيدي. يا سيدي، يعني لما احنا تكلمنا في الآية القرآنية الكريمة اللي ربنا عز وجل خاطب فيها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وثيابك فطهر، يعني هذا الخطاب صحيح في مظهره للنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلاة والسلام،
0: لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمة النبي عليه الصلاة والسلام ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في كتب التاريخ والسير أنه كان من أنظف الناس ملبساً من أطيبهم ريحا، يعني حتى أنه بعض الصحابة رضي الله عنه أظنه أنس بن مالك قال ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصحابية الجليلة التي يعني غاب عني اسمها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في بيتها، فكانت هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها تسلت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمع هذا العرق، ف يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعلين؟ قالت
1: أخذ أم حرام.
0: نعم،
1: المليحاء بنت أم حرام.
0: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين؟ قالت أجمع هذا العرق، عرق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فأجعله في طيبنا فهو أطيب طيبنا يا رسول الله. إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام العرق الذي يخرج منه هو طيب
1: كما حبات اللؤلؤ كان عرقه عليه الصلاة والسلام،
0: كما ذكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم، في وهذا مثبت في كتب التاريخ وفي الصحاح. فإذا كان عرق رسول صلى الله عليه وسلم الذي يتفصد من جسده الشريف رائحته رائحة المسك وهو أطيب الطيب، فبماذا ستتسخ ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يخرج منه طاهر وطيب؟ فربما إذا كان خرج في شوارع المسلمين أو كذا، لذلك جاء الأمر الإلهي من الله عز وجل وثيابك فطهر، فما بالنا نحن ونحن يعني بما فطرنا عليه وما جعلنا الله عز وجل من من من
1: بحكم طبيعتنا البشرية،
0: بالطبيعة البشرية لا نكون كما ذكرتم، كما نكون كالشامة بين الناس مقتدين بأمر الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، إن يكون المسلم دائما ريحه طيبة ريحه حسنة، أن يتعاهد نفسه. لذلك كما تفضلتم جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الرجل ثائر الرأس قال خذوا هذا وهذبوا شعره، يعني وربما في بعض الروايات أنه خاطبه صلى الله عليه وسلم يعني أنه كيف لا تهذب شعرك تجعل تخرج وأنت ثائر الشعر ثائر الرأس، يعني
1: وأمرهم هذا أن يغيروا المسلم. أمرهم عليه الصلاة والسلام فضيلتك أيضا أن يغيروا لون شعر أبي قحافة.
0: نعم نعم،
1: والد سيدنا أبو بكر رضي نعم الله تعالى نعم عنه وأرضاه.
0: نعم، وهذا الخضاب هو من السنة.
1: نعم،
0: يعني صحيح أن هناك في قيود وفي تحريم في موضوع الألوان، لكن هو العبرة من هذا الأمر وهذه السنة النبوية الندب إليها أنه من باب أنه الإنسان يكون في أبهى صورة في أجمل حلة في شعره في ثيابه في تعاهده لنفسه. ولذلك كان من سنن الفطرة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وذكر منها نتف الإبط وحلق العانة والاستياك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم ما يكون ربما يتكون فيها شيء من القاذورات وما يشمل قص الأظافر وإعفاء اللحية وقص الشارب، هذه كلها من سنن الفطرة التي ينبغي على المسلم أن يتعاهد نفسه فيها. حتى في بعض الآثار أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يوم الاثنين كان يتعاهد نفسه بهذه السنن، سنن الفطرة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذا كان يوم الجمعة كان يهيئ نفسه لخروج إلى الجمعة من يوم الخميس، فإذا المسلم يتعاهد نفسه على الأقل في الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات إذا كان هناك في ظروف اجتماعات أو خروج أو لقاء للمسلمين أو خروج إلى بيت من بيوت الله. فكل هذا يدعو المسلم إلى أن يكون كالشامة بين الناس، أن يكون حلة بهية أمام من يراه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كان يراهم من لم يعرفهم كان يعني يختلط عليه الأمر، أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: في الاقتداء به.
0: نعم، فلذلك المسلم لابد أن يكون كما تفضلتم سيدي أن يكون فعلا إنسان مميز. والحمد لله الله عز وجل ميزنا بهذا الدين، بعض المجتمعات لا تفرق بين الطهارة والنجاسة، لا تفرق بين ما هو نظيف وما هو غير نظيف. الحمد لله احنا ديننا علمنا، يعني حتى احنا جربنا في أيام سبحان الله الأزمة التي حصلت في العالم
1: أزمة كورونا
0: كيف أنه إحنا المسلمين ما كان عندنا مشاكل، لأنه إحنا في ديننا موضوع الاستنشاق موضوع المضمضة موضوع النظافة الشخصية التي نتعاهد أنفسنا بها، هذا أمر معتادين عليه. لكن في بعض البلدان صار أزمات على الفاين، المحارم هذه صار في عندهم أزمات وصار في يتقاتلون عليها، لأنه الأمر عندهم يعني أنا مرات في بعض الدروس الفقهية أذكر لهم أنه إحنا ندخل في بعض الأماكن الراقية جدا خمس نجوم لكن ربما لا تجد الماء، لأنه هم غير في ثقافتهم غير معتادين على استخدام
1: قضية الماء. الاستبراء والاستنجاء بالماء
0: غير غير موجودة عندهم، لكن احنا الحمد لله من أول ما يعلم به طلبتنا

0: ونشأنا نعلم به نعلمهم
1: قضايا الطهارة.
0: الطهارة طهارة نعم. سواء كانت هذه الطهارة ما يتعلق بأبواب العبادات كما تفضلتم في موضوع الغسل وموضوع الوضوء والاستعداد للصلاة والاستعداد للقاء المسلمين، أو ما يكون من نظافة شخصية ومظهر حسن من الطيب وترتيب وتصفيف الشعر وتهذيب اللحية وحف الشوارب أو, أو, أو, أو, أو حلقها. كل هذا يدعونا إلى أن نفكر فعلا ومليا بأن الإسلام دين يدعو للنظافة، فلا بد على المسلم أن يتعاهد نفسه دائما وأن لا يترك يعني شيء منه ينفر إخوانه المسلمين.
1: نعم، أو غيره من الناس.
0: أو غيره من الناس.
1: يعني إذن وثيابك فطهر، يمكن لنا أن نقيس عليها، ومكانك فطهر، وطريقك فطهر، بيتك فطهر، حديقتك فطهر، مكان عملك فطهر، بحيث يبقى الإنسان يعني ما اهتمامه الإسلامي بالنظافة الشخصية للإنسان ومظهره الخارجي إلا ليكون نظيفا في تعامله في نهاية المطاف مع البيئة المحيطة بها، بحيث تكون هذه البيئة ضمن نطاق وبيئتك فطهر، قياسا على قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. أيضا قضية وقلبك فطهر.

عملك فطهر، بحيث يبقى الإنسان يعني ما اهتمامه الإسلامي بالنظافة الشخصية للإنسان ومظهره الخارجي إلا ليكون نظيفا في تعامله في نهاية المطاف مع البيئة المحيطة بها، بحيث تكون هذه البيئة ضمن نطاق وبيئتك فطهر، قياسا على قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. أيضا قضية وقلبك فطهر.

0: بيئتك فطهر، قياسا على قوله تبارك وتعالى وثيابك
1: زبد
0: فطهر. أيضا قضية وقلبك فطهر ولسانك فطهر وجوارحك فطهر، قلبك فطهر من الغل والحقد والحسد لسانك.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99.

0: يعتمدون لشركات التأمين. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة. رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية.

الشهرية المتميزة، عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول. بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج

0: نجوم، نهاية أبو علندا بداية سحاب، 079-671-515-4.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: من فضلك يا أمجد، حاول فقط. التمارين سهلة جدا ولا تحتاج إلا إلى دقائق معدودة. فقط جرب من فضلك يا صغيري. حسنا، السلام عليكم.
1: أمجد، تلميذك الخاص، أليس كذلك؟
0: نعم، إنه هو
1: الذي يسمعك تتكلمين معه بكل هذا الاحترام، يظن أنه هو أستاذك وليس العكس.
0: وهل علي أن أكلمه بازدراء لأنه تلميذي؟
1: لا، لم أقصد ذلك، ولكنك أكثرت من قولي من فضلك. هذا الجيل لا يعامل بمثل هذا اللطف والاحترام.
0: إن كان هذا رأيك فأنت مخطئ يا أخي.
1: وكيف ذلك؟ إنه جيل عنيد ومغرور، لا ينفع معه إلا الحزم والقسوة.
0: أخالفك الرأي تماما، إنه جيل ذكي جدا ومتطور، ولا ينفع معه إلا التفاهم والاحترام، كما أنني أؤمن أن الاحترام واجب علي تجاه أي إنسان.
1: إيه، اختلفنا كالعادة. فأين القاضي؟
0: إنه في قيلولته اليومية بعد الغداء.
1: لن ننتظر طويلا إذن، نصف ساعة فقط ونبدأ حوارنا.

0: الاحترام قيمة إنسانية عامة أولتها البشرية عناية واهتماما، لكن الإسلام أعطاها مكانة كبيرة جعلتها تمتد لتشمل كثيرا من العلاقات التي تربط المسلم بغيره، بل امتدت لتشمل المجتمع والعلاقات الاجتماعية.
1: صحيح، وإذا كان المسلم مأمورا باحترام المسلم فإنه مأمور أيضا باحترام غير المسلم، ولنا في المصطفى صلى الله عليه وسلم خير قدوة حين كتب إلى هرقل قائلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فلم يشتمه ولم يدعه بما يسيء إليه، بل أنزله المكانة التي هو فيها.
2: سبحان الله، إنه حقا دين الخلق العظيم، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم.
0: طبعا طبعا، وقد تعددت صور الاحترام في الإسلام لتشمل احترام الذات واحترام الوالدين واحترام المرأة واحترام المجتمع وقيمه واحترام العلماء واحترام الأمراء واحترام غير المسلمين بحفظ كراماتهم وآدميتهم.
2: ولماذا يتهم هذا الدين القويم إذن بأنه لا يحترم الآخرين ويزدري بهم؟
1: ربما لأن تصرفات

0: بعض المسلمين ومعاملتهم لغيرهم لا تنبئ عن هذا الاحترام الذي فرضه عليهم دينهم.
1: بالفعل، فنحن وللأسف حين تركنا الطريق المستقيم وتحولنا إلى غيره من الطرق الملتوية أخطأنا في حق أنفسنا وفي حق ديننا.
2: صحيح يا سامر، فكيف يحترم الإنسان ذاته إذن؟
1: يحترم الإنسان ذاته يا ماجد حين تلتزم هذه الذات تقوى الله تعالى في القول والعمل، ويبتعد بنفسه عن مواطن الريب والشبهات،
0: ولا يتطاول على الآخرين، فمن تطاول على الناس تطاول عليه، ومن نال منهم نال منه.
1: بالضبط، قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، ويلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
0: تماما. ومن سبل تحقيق احترام الذات عدم سؤال المخلوقين، فمن ترك مسألة المخلوقين ورجاءهم وعلق رجاءه بالله وحده لا شريك له عوضه الله خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق.
2: جميل. ألا يدخل الاهتمام بالنظافة الشخصية كحسن الملبس وجمال الهندام قدر الاستطاعة في باب احترام الذات؟
1: بالتأكيد، فالله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
2: ما أروعه من دين يحترم النفس البشرية ويرقى بها.

0: ومن قيم الاحترام المهمة احترام الوالدين كما ذكرت يا سامر.
1: صحيح، ولا يكون ذلك يا ماجد إلا ببرهما وتوقيرهما. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
2: وهذا من مقامات النبوة ومن أخلاق الأنبياء. هذا نبي الله إبراهيم يتحبب إلى والده بأحب كلمة له، كلمة يا أبتي، مع أن أباه كان كافرا يصنع الأصنام ويبيعها، ومع ذلك ناداه نداء رقيقا رقراقا يلين القلوب القاسية.
0: سبحان الله، الوالدان من أبواب الجنة، كما قال أحد الصالحين عندما ماتت أمه فبكى بكاء مريرا، فلما سألوه لما تبكي هكذا قال: كيف لا أبكي وقد كان لي بابان إلى الجنة واليوم أغلق أحدهما.
1: أحسنت يا ماجد، أحسنت. ومن قيم الاحترام المهمة احترام المرأة، فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمم تنكر إنسانية المرأة، وآخرون يرتابون بها، وغيرهم يعترف بإنسانيتها، لكنه يعتبرها مخلوقا خلق لخدمة الرجل. وكان العرب في جاهليتهم يئيدونها حية، وكانوا يرون أنها سلعة تباع وتشرى ولا قيمة لها ولا مقام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إنا كنا في جاهلية ما نعير للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم.
2: جاء الإسلام فكرمها وأكد وجوب احترامها وجعل لها ما للرجل وعليها ما عليه، لأنهما فرعان من شجرة واحدة متساويان في أصل النشأة وفي الخصائص الإنسانية العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال.
0: أكاد أجن، فما بال غيرنا يتهمنا بأننا نحتقر المرأة ونهينها ونسفه حقوقها.
1: وهذا الاتهام أيضا يعود إلى ممارسات بعض المسلمين المنافية لتعاليم دينهم.
2: هذا صحيح، وجهل بعض المسلمين بقيمة المرأة وأهمية احترامها أشد وقعا على الدين من جهل غير المسلمين بهذه التعاليم.
1: تماما، وهذا الاحترام

0: ومن حقوقها يا سمية، سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو ابنة، وفي بيان ذلك أدلة كثيرة لا تحصى.
1: ومن أهم هذه الأدلة يا سامر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم

0: نعم يا ماجد، احترام الصغير. يقول ابن عباس وكان شابا يافعا: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء فيه لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا.
1: سبحان الله، استأذنه في أن يسقي خالدا الكبير قبله؟
2: نعم، فلم يأذن الصغير ابن عباس كي ينعم بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
2: وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه.
0: وكما أمرنا باحترام الصغير يا سمية، فإننا أمرنا باحترام الكبير أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا.
2: ومن احترام الكبير الحياء منه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول، إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني.
1: أين أبناؤنا اليوم من هذا الحياء؟
0: ضاعوا كما ضعنا يا ماجد، ولو أننا أحسن تعليمهم وتربيتهم لاستقاموا.
2: صحيح. ومن صور احترام المجتمع احترام المجلس، فلا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه.
0: ومنه أيضا عدم إيذاء شعور الآخرين وعدم الغيبة والنميمة.
2: ومن أهم مظاهر احترام المجتمع احترام أمنه وعدم الإخلال به.
1: لا أظن أن مجتمعا يسوده هذا الاحترام تهجره السعادة.

0: احترم تحترم، ولا تظن بالاحترام على أحد، صغيرا كان أم كبيرا، غنيا كان أم فقيرا، رجلا كان أم امرأة، رئيسا كان أم مرؤوسا. فكل نفس بشرية من حقها أن تحترم. إن احترام الآخرين قوة وليس ضعفا، وثمار احترامك أخي المستمع الكريم للآخرين لا تنفد. ستكون محبوبا، ستكون مطاعا، ستكون ملجأ، ستكون محترما، وستكون سعيدا.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إليك
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

0: الله يطمن ان شاء الله.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتك

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا

نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم.

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس

عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما

واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق،

0: والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، وتأتيكم على الموجة 93.1 في العاصمة عمان وما حولها.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

0: فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من الرحمن لا
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، وذلك لنقل فقرات برنامج على خطى الكليم، فإلى تلك الرحاب الطاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا البث المباشر لهذه النفحات الإيمانية والابتهالات الدينية والآيات القرآنية التي تعطر القلوب وهي تترقب هلال يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من الغرق، لنحيي هذه الليلة بذكر الله والصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، امتثالا لسنته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن نستحضر قيمة الصبر وقيمة التوكل على الله.

0: الله وقيمة الشكر وأن مع العسر يسرا. حياكم الله أيها الإخوة الكرام من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، في هذا البرنامج على خطى الكليم عليه السلام، والذي تقدمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لحضراتكم تعظيما لهذه الأيام المباركة، تعظيما لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خير ما نستهل به برنامجنا هذا سورة الفاتحة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ عثمان حسن. تفضل شيخنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. نرحب الآن مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ومتابعي الكرام عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفضيلة الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة آل البيت. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
2: الله يحييك دكتور علي، بارك الله فيك.
1: ثمة أبعاد فضيلة الدكتور تعبدية، تربوية، أخلاقية، تاريخية ونفسية لذكرى يوم عاشوراء، حيث نجى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك سيدنا موسى عليه السلام من الغرق. نريد من فضيلتك أن تحدثنا كتوطئة لهذا الموضوع عن يوم عاشوراء، أن تعرف الإخوة المستمعين والمتابعين بهذا اليوم وما علاقته بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أخيه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حقيقة الأمر يوم عاشوراء هو تاج

0: تجي الأيام من بين أيام شهر محرم، وشهر محرم هو الشهر الوحيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بشكل صريح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا الشهر ويتحرى يوم عاشوراء من هذا الشهر، وهذا الشهر المحرم هو بداية أي عام هجري. والله سبحانه وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الإشارة الربانية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أن الأعمال السيئة في هذه الأشهر فيها حرمة أكثر من غيرها من الأيام. ولذلك هذا شهر حرام على الإنسان أن يتحرى فيه الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى فيقوم بعملها ويبتعد عن الأعمال التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وعلى رأس الأيام من هذا الشهر العظيم إلا هو يوم عاشوراء، كما كان تماما يوم عرفة في الشهر الماضي، وهو أيضا من الأشهر الحرم ذي الحجة، وكذلك يوم النحر وأيام التشريق، فكلها أيام متتابعة. ولا ننسى أن بداية العام دائما فيه الاحتفال بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الذكريات للأنبياء سواء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته أو لنجاة موسى في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، تدل على أن طريق الأنبياء طريق دائما محفوف بالمخاطر، ودائما أعداء الحق يقفون للأنبياء بكل ما أوتوا من سوء فيتهمونهم بكل سوء، ويقفون في طريق دعوتهم ليدحضوا الحق الذي جاءوا به. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله عنهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذا اليوم العظيم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى ومن معه من بطش فرعون وظلمه وجبروته، حيث علا في الأرض واستمر في علوه وطغيانه وإجرامه إلى هذا اليوم حيث أهلكه الله سبحانه وتعالى وأراح العباد منه. ولذلك كان شكرا على سيدنا موسى ومن معه أن يشكروا الله بعد هذا الصبر العظيم وهذا الصبر الطويل، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة فوجد أتباع موسى في ذلك الوقت ولم تكن رسالة الإسلام قد وصلتهم، وربما كانوا قد آمنوا بعد ذلك برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل عن صيامهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وظلمه فصامه موسى وصامه قومه شكرا لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكان سنة مؤكدة صيام هذا اليوم.
1: تمام. ثمة علاقة ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي احتفلنا بها في مطلع هذا العام الهجري في الأول من شهر الله المحرم، وما بين هجرة سيدنا موسى عليه السلام أن أسري بعبادي
0: ليلا.
1: تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر سرا، وسيدنا موسى عليه السلام هاجر بقومه أيضا سرا. على ماذا يدل هذا فضيلة الدكتور فيما يتعلق بوحدة عقيدة الأنبياء؟
0: كل الأنبياء عقيدتهم التوحيد،
1: نعم،
0: ورسالتهم الإسلام. قد تختلف الأمور في بعض جزئيات الشريعة فقط، ولذلك نحن عندما نتتبع الآيات القرآنية في كل أزمان الأنبياء، مثلا لنفرض أخذنا مثلا سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وهذا طبعا من الشرائع الموجودة في ديننا. مثلا عندما أثنى على سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ولاحظ الوعد قديش قيمته في الإسلام، وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ولذلك يعني كل الشرائع في أزمان الأنبياء طبعا هي متشابهة. شوف الفاحشة التي حاولت امرأة العزيز أن تفعلها كم كانت مشينة في زمنها، وهذه الفاحشة مشينة في ديننا الإسلام. ولذلك إذا ما أخذنا إحنا شرائع الأنبياء نجد الأنبياء جميعا كلهم دينهم

0: هم التوحيد. هذا التوحيد ينبثق منه الاستقامة والسير على طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك طبعا الأنبياء لا يعني أنهم هاجروا من أول يوم، هذا ينبغي أن نعرفه. ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، بل مكث في مكة 13 عام يعاني الأمرين، حصار وإيذاء جسدي ونفسي وإخراج بالقوة إذ أخرجه الذين كفروا. وبالتالي كان في إخراج، في صد، في منع، كان يؤذى: أنت كذاب، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت مجنون. مع أنه قبل النبوة كان بينهم الصادق الأمين، حتى يوم ما هاجر كانت أماناتهم هم كلها واضعينها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يعلموا أن هناك أحد أكثر منه صدقا وأمانة. وصدق الله العظيم إذ قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الواقع اللي كانوا عليه.
1: ومثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل مع سيدنا موسى عليه السلام
0: نفس الشيء. سيدنا موسى لم يكن هناك أكثر منه يعني أخلاقا وقيمة وقيما وصدقا وأمانة وما إلى ذلك، لكن سبحان الله العظيم البشر بشكل عام يكره الحق. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فأكثر البشر لا يحب الحق، وأتباع الحق دائما قلة، وهؤلاء القلة يتعرضون للسوء ممن لا يحب الحق. لذلك طبعا بعد صبر طويل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طيلت هذه السنين الطويلة التي قيل أنها استمرت 40 سنة، ما كان أمام سيدنا موسى بعد أن أغلقت الأبواب كما أغلقت الأبواب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسري بأهله ويبحث عن مكان آخر ليجد فيه الأمن والأمان ليتمكن من إقامة دين الله سبحانه وتعالى. لكن فرعون الظالم المجرم لم يتركه يرحل، لاحظ. فتماما
1: كما حاولت قريش أن تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم،
0: كما حاولت قريش فهي لم تتركه يخرج، وإنما لحقت به وألبت عليه اليهود وألبت عليه المنافقين، ولحقته وقاتلته في بدر وفي أحد وفي الخندق، وجعلت اليهود يقاتلونه في معارك بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر وغير ذلك. لذلك كما قلنا الأنبياء يعانون الأمرين في حياتهم وهم أكثر الناس ابتلاءً. ولذلك سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. فهذا هو الطريق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له، والذي تعرض له موسى عليه الصلاة والسلام أيضا.
1: نعم. الآن نأتي أخيرا إلى المحور المتعلق بالتاريخ وما يحمله هذا اليوم فضيلتك من رسالة الأمل لهذه الأمة بأن مع العسر يسرا وأن ضيق اليوم يعقبه الفرج غدا، من خلال بيان معجزة انشقاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وكيف تحول الخوف الذي كان يشعر به بنو إسرائيل إلى نصر مبين في لحظات.
0: والله هذا يعني حقيقة السؤال جميل جدا، ودائما يعطي إشارة إلى الأمل، وأن الأمل بالله سبحانه وتعالى كبير دائما، ودائما الله عز وجل مع عباده لا يتركهم، فهو يعرضهم للبلاء ليرفع شأنهم. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فإذا صبر اجتباه. يجب على الإنسان أن ينتصر في معركة الصبر، إذا الإنسان لم يصبر لن ينجح في شيء. وعلى رأس هذه الأشياء أن يكون الإنسان صابرا محتسبا في الإيذاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهن، وذكر منها: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وقد صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى أهل مكة فنصره الله عز وجل نصرا عظيما مبينا. وإذ يمكر بك الذين كفروا فيثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعاد إليهم بعد 7.5 سنين تقريبا وفتح مكة وقال لا هجرة بعد الفتح. وهذا ما حصل لسيدنا موسى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يا موسى البحر قدامنا وفرعون بمئات الآلاف من قومه خلفنا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال كلا، أي ردع لهم، كلا إن معي ربي سيهدين. شايف؟ فأوحى

0: أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. يا الله، لو أنت الآن أمامك مشكلة كبيرة وعويصة مثل هذه وقيل لك اضرب هذا البحر بالعصا رايح تنفرج الأمور، ماذا سيقول الإنسان؟ سيقول الإنسان إيش العصا بتتساوي ضربة العصا بالبحر مهما كبرت. ولذلك لكن كان الفرج العظيم بعد ذلك، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله عز وجل القادر على كل شيء جمد الماء كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وكما جعل الغار الذي ليس عليه باب لا حديد ولا خشب ولا زجاج ولا شبك حماية ولا برداية ولا منخل، لكن الله سلب منهم خاصية الإبصار فأصبحوا لا يبصرون. فدائما الله عز وجل مع رسله وأنبيائه وأوليائه ينصرهم بعد صبرهم، فيكون هذا الأمر دائما النجاة. فأنجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه وأغرق فرعون في ذلك اليوم، وكان هذا اليوم يوما عظيما يستحق أن يشكر منذ 3500 سنة. هاي الحادثة حصلت منذ 3500 سنة ولا زال المؤمنون يحتفلون بيوم عاشوراء أنه اليوم العظيم الذي أعلى الله فيه صوت الحق وأخفض فيه الباطل ودمر الباطل وممثلا بفرعون ومن كان معه، ليكون عبرة لكل ظالم ولكل من لا يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به فينتهي الشر ويعم الخير ويعم الحق.
1: كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة آل البيت على هذه النفحات الطيبة والمعلومات القيمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الآن أيها الإخوة والأخوات، مع هذه الابتهالات الدينية التي تجسد لنا بعضا من النفحات الإيمانية في هذه الأيام المباركة من أيام الله سبحانه وتعالى، انطلاقا من قوله عز وجل في كتابه الكريم: وذكرهم بآيات الله وذكرهم بأيام الله، مع الشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة وفضيلة الشيخ عثمان حسن. تفضلوا.
2: طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت

يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقلت يا أملي وقلت يا أملي

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرارها ما أحلاه ما أبهاه، تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله. الآن مستمعي الكرام ومتابعي الأحبة، مع المحور التعبدي ليوم عاشوراء المتمثل في صيام هذا اليوم، وبيان مراتب وفضل هذا الصيام ودلالة ذلك على رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة في منح المسلم فرصة لتطهير صحيفته وتجديد عهده مع الله عز وجل، خاصة

0: ونحن في بداية العام الهجري الجديد مع فضيلة الدكتور محمد أمين غالية المفتي في دائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور علي المناصير، حياكم الله أنت وجميع السادة المتابعين والمستمعين.
0: الله يكرمك. يعني فضل صوم يوم عاشوراء فضيلتك، مراتب هذا الصوم ودلالته على أن الإنسان مهما ارتكب من ذنوب ومن خطايا كبيرة وصغيرة، باب التوبة مفتوح أمامه لتجديد العهد مع الله عز وجل، بحيث يبدأ عام الهجر الجديد صفحة بيضاء. تفضل يا سيدي.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لطيف بهم سبحانه وتعالى، خبير بأن هؤلاء العباد هم مخلوقون من ضعف، تتنازعهم الشهوات وينتابهم ويستزلهم الشيطان. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته مفتوحة لعباده التائبين المنيبين المقبلين عليه سبحانه وتعالى. فمن رجع إلى الله تعالى قبله، ومن طلب المغفرة غفر له، وهو القائل سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي لو بلغت ذنوبكم عنان السماء، أو يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مواسم من البركات والطاعات ومواسم من الرحمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات رحمة ربكم. ومن هذه النفحات يوم عاشوراء، اليوم الذي أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنة ماضية. وهذا من عظيم خير ربنا سبحانه وتعالى، بساعات قليلة يمتنع بها المسلم عن الطعام والشراب، وربما قضى معظمها في النوم أو في العمل أو في الانشغالات، الله تعالى يغفر الذنوب العظيمة ويغفر الزلات الكثيرة، يغفر زلات وذنوب 365 يوما. وهذا من عظيم كرم ربنا وعظيم فضله على الناس. وأنت تذكر والمسلمون يعلمون بأنه قد مرت بنا مواسم متعددة. بداية العام مر بنا شهر رمضان وما فيها من خيرات وبركات، ثم ليلة القدر العظيمة التي العبادة فيها خير من ألف شهر، ثم مرت بنا يعني ذكرى ذي الحجة وما فيها من العشر الأوائل وما فيها من العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه يوم عرفة الذي يغفر الله تعالى به للناس، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. ثم مر بعد ذلك علينا يوم عاشوراء الذي نستقبله. وهكذا هي يعني حياة المسلم، محطات يشحذ بعضها بعضا، كلما فترت همة المسلم جاءه موسم من مواسم رحمات الله عز وجل، حتى تشحذ هذه الهمة وتشحن طاقة المؤمن بالإيمان وتجدد عهده وصلته بالله سبحانه وتعالى. ومن اللافت أن بداية العام الهجري من كل عام يأتي فيه هذا اليوم المبارك العظيم ليجدد ارتباطنا وعهدنا وميثاقنا مع الله سبحانه وتعالى، حتى تكون بداياتنا مع الله تعالى بداية مشرقة. وقد قال العلماء قديما: من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته مشرقة. أي أنه من ابتدأ حياته بطاعة الله وابتدأ دهره بطاعة الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله تعالى يثبت المقبلين عليه ويضاعف ويزيد من أجورهم. لذلك كانت خير بداية في استقبال

0: عام الهجري الجديد هي بشهر الله تعالى المحرم وما فيه من يوم عاشوراء المبارك العظيم الذي فيه معنى الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أفاض عليه من فيه من نعم، وفيه معنى تجديد العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، وفيه تذكر قيمة عظيمة وهي قيمة الصبر التي نتعلمها من سيرة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها معنى الثبات على المبدأ الذي مارسه تطبيقا عمليا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. كل هذه المعاني وهذه الأمور نبتدئها مع بداية العام الهجري الجديد، ونذكر أننا قد انتهينا في آخر شهر من شهور الهجرة النبوية بشهر ذي الحجة الذي كان ختامه مسك مع العشر من ذي الحجة وما فيها من يوم عرفة وما فيها من شعيرة الحج العظيمة، فكانت نهاية مباركة، ونستقبل ببداية مباركة حتى تكون عامنا جميعه مبارك بإذن الله تعالى.
1: تمام. مراتب هذا الصوم بدقيقة واحدة. نعم. دقيقتين الله يكرمك.
0: مراتب هذا الصوم: أفضل الصوم هو أن يصوم الإنسان يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر من هذه الأيام، يعني التاسع من محرم والعاشر
1: الذي هو اليوم.
0: نعم، الذي هو اليوم. من لم يصم اليوم فليصم العاشر والحادي عشر.
1: تمام.
0: ولكن أفضل المراتب هو من صام اليوم فليكمل صيام العاشر وصيام الحادي عشر، هذه أعلى الدرجات. فمن لم يستطع فليصم اليوم، معنا فرصة اليوم يصوم 10 و11. ولكن أقل درجات التزامنا بالسنة هو أن يصوم الإنسان اليوم العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر وقال: لئن رددت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعفه الوقت وانتقل إلى الرفيق الأعلى في العام الذي بعده، فلم يصم إلا يوم عاشوراء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقتدي بسنته ونقتفي أثره الكريم فنصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. فمن لم يستطع ولم يتيسر له ذلك وأفطر في هذا اليوم فليصم اليوم العاشر حتى ينال أجر السنة بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد أمين غالية المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم ومن السامعين والمتابعين الطاعات وصالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:53. حتى ذلك الحين نبقى مع الذي هو خير، وخير الخير كتاب الله عز وجل، آيات بينات ننصت إليها خاشعين، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ أحمد العمري. حياكم الله شيخ أحمد.
2: الله يكرمك.
1: تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأو

وإنهم لنا

وإنا لجميع حاذرون.

وكنوز ومقام كريم.

كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين.

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، يحين الآن موعد أذان المغرب. اللهم

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. يا رب العالمين، ربنا آتنا في لدنك حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو.

0: فاعف عنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآن يقام لصلاة المغرب.
1: الله أكبر. الله

الحمد لله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين رحم الله عبدا سأوى نفسه الله أكبر

الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ اللَّهُ

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم صل على محمد. سلام.
1: وهكذا أيها الإخوة والأخوات، كنا معكم في بث حي ومباشر لنفحات إيمانية وابتهالات دينية وتلاوات قرآنية بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه سيدنا موسى وقومه من الغرق. في هذا البرنامج بعنوان على خطى الكليم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ألفت عنايتكم إلى أن هناك بعد هذا النقل بمشيئة الله عز وجل قراءة جماعية للحزب 18

0: من كتاب الله عز وجل تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نقلنا لكم أيها الإخوة والأخوات على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، نقلنا لكم على الهواء مباشرة فقرات برنامج على خطى الكليم.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

أقساموا فأنت الإله فأنت الإله الفضل ما لي موئل سواك ما لي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقن

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: السلام ورحمة الله شيخنا العزيز.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قالها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة.

0: تعاش.
1: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير

0: خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة، أمر من الله لنوح بصنع الفلك، وتنفيذ من نوح بقوله ويصنع الفلك. ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة وفارة التنور. أمر الله أن يحمل فيها من كل شيء زوجين وأهله ومن آمن، ففعل نوح ذلك وقال: نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بدليل إن ربي لغفور. يبقى القول من مين؟ يبقى القول من نوح. وقال اركبوا، والركوب هو أن يكون الراكب على المركوب مستعلن عليه. الاستعلاء يقتضي أن الشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي، والشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي السفينة.

فكأن تسخير الله للسفينة عشان يخدم مين؟ المستعلي عليه. لكن قول الله اركبوا فيها ولم يقل اركبوا عليها، ما دام الركوب بيبقى على، هو قال اركبوا ايه؟ ده بده يدينا لقطة جميلة في ان السفينة مش معمولة سفينة بدائية، ده معمولة على احدث نظام في البواخر، ان انتوا هتبقوا راكبين مش عليه اندك، لا هتبقوا راكبين فيه، فيها ادوار. ايش الحكاية دي؟ يبقى دي عملية اركبوا فيها، دي لها قال ايه؟ ولانها فيها اشياء مختلفة، حيوانات ووحوش وهوام ودواب ومش عارف وناس، ما يبقوش دولي ويا دولي ويا دولي، يبقى لازم ايه موجود فيها؟ ايه موجود فيها؟ طبقات. اركبوا فيها بسم الله مجريها مرساها. السفينة معمولة علشان تنجي من الغرق، اذا لابد ان تسير لتذهب بالراكبين فيها الى مكان لا يصله الماء، يبقى لازم يبقى عالي، فلا بد من الجريان ولا بد من الرسوب، فجريانها يكون بسم الله ورسوها بمين؟ بسم الله. قولوا ان ربي لغفور رحيم، ليه؟ قال لك لان عمليه العنايه بالذين امنوا مع نوح، هم امنوا صحيح، انما في التكليف يعني لازم يكونوا يعني ملائكة في التكليف، ولا برضو منهم شوية؟ البرضو ربنا قدر أنهم آمنوا ولذلك عفى عن إيه؟ عن بعض الذنوب اللي عملوها كده ولم يؤاخذهم بالإيه؟ بذنوب. ودي الميزة في بسم الله والرحمن الرحيم، يعني كلمة بسم الله معناها إيه؟ بسم الله. أنت لما يجي القاضي يقول لك باسم القانون، باسم الوطن، باسم الدستور، يعني الذي أهلني للحكم هو مين؟ الدستور. أنا مش بحكم بذاتي كقاضي، لا أنا بحكم باسم إيه؟ باسم الدستور وباسم القانون، يبقى أنا مش بحكم بشخصي. كذلك أنتوا هتركبوا فيها مش بأشخاص، أنتوا هتركبوا فيها باسم الله، لأن هو السفينة لله أمرا ولرسوله صناعة، مش كده؟ الله كلها مين؟ بسم الله. ولذلك بقول لك ايه؟ كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو ايه؟ أبتر. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تقبل على فعل شيء الأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة، فإن كان فعل عضلي يحتاج لقوة، إن كان فعل عقلي يحتاج لفكر وروية وأناة، إن كان فعل مثلا في هجاء يحتاج لشيء من الشجاعة، إن كان في تصفية نفوس يحتاج للحلم. الله! إذن فاحتياجات الأحداث لأشياء شتى، فأنت عشان تقول قوة كنت تقول باسم القادر أو باسم القوي، عايز علم وروية تقول باسم العليم، عايز غنى تقول باسم الغني، عايز حلم تقول باسم الحليم، عايز شجاعة في الحرب تقول باسم القهار. لكن ده الفعل الواحد قد يحتاج لإيه؟ لأشياء كثيرة. قال لك يغني عن ذلك أم تنادي ربك أو تتبرك بربك باسم واجب الوجود وهو الله، ففيه منطوي كل صفات الكمال. قل بقى بسم الله، تبقى إن كنت عايز قوة يديك قوة، إن كنت عايز غنى يديك غنى، شوف الصفات بتاعته كلها بقى. وقال لك إياك أن تتهيب أن تبدأ بي تيمنا أو تبركا، لأن لك معاص معي، لأني رحمن ولأني رحيم. برضو ما تستحيش، عايز برضو مني حاجة، ادخل على بسم الله وإن كنت إيه؟ وإن كنت عاصيا، لأني إيه؟ رحمن وإيه؟ ورحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طبعا المعنى كده إيه؟ فركبوا، مش كده ولا لا؟ ده ضروري. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم

موج كالايه؟ شوف بقى انت طبعا لما شفت مثلا بحر هايج او بتسمع النشره يقول لك ارتفاع الامواج في النهارده مثلا متر ونص مترين متر ثلاثة، لا ده الموج مش متر ونص، الموج كالايه؟ كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، كلمه تجري بهم في موج كالجبال يدل على انها مسيره بقدره عاليه، الامواج ما طحش فيها ولا عملت فيها اي حاجه. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، شوف العاطفه بتاعت الايه؟ الابوه بقى. شاف ابنه كده كان بمعزل عنه، وبعدين نادى قال له يعني ويانا، تعالى ويانا. فجت القصه بتاعت الابن بقى، قال له لا سآوي الى جبل ايه يعصمني من الماء. فرد عليه قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وهم بيتكلموا حال بينهم الايه؟ الموج، فكان من الايه؟ من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد عنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال أي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أراد الله أن ينهي القصة، ما جابش هنا حكاية واستوت على الإيه؟ الجودي، هيجيبها بعدين، لأن استواءها على الجودي معناها إيه؟ الجودي ده في الموصل قالوا إنه هو في الموصل وناحية الكوفة، كلام يعني برضه علم لا ينفع وايه وجهل لا ايه لا يضر. بده ربنا ينهي الموقف معه. وقيل يا ارض ابلعي ماءك. البلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجوف، مش كده؟ يقول لك ابلع الحاجه، يعني ايه؟ دخلها من الحلق عشان تدخل الايه؟ من الجوف. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. ما هو فتحنا ابواب السماء بماء ايه؟ علشان تعرف ان اللقطات متكامله اهي. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجر الارض عيونا فالتقى الماء، ما جاتش هنا. وبرضه في يونس لها لقطه، وهنا في هود لها لقطه، وفي سوره نوح نفسها لها ايه؟ لها لقطه. كل قصه جاب ايه؟ بلقطه، عشان لما تتجمع مع بعضها تطلع القصه الايه؟ القصة الكاملة. قيل يا أرض ابلعي ماءك، ساعة ما يقول قيل يا أرض ابلعي ماءك فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض. أمال يعني مين اللي هقول له؟ قيل يا أرض ابلعي ماءك، ليه؟ ما قالش قال الله يا أرض ابلعي ماءك، أم قال لك أصل في شيء متعين وإن لم يقل. عايز ينمي فينا غريزه الايمان، يقول لك ومين اللي هيقول الا الله؟ مفيش غيره، هو ده عشان يربي فينا ايه؟ فطنه الايمان. فطنه مش كل حاجه كده على طرف السمام، كل حاجه كده لا، بيشغل ايه؟ بيشغل فكرنا. وقيل يا ارض ابلعي ماءك، مش فطين، ويا سماء اقلعي. الله، يبقى اللي يزيح عنه الطوفان اللي مغرق الدنيا ده كلها حاجتين اتنين، المصب يبطل والمصرف يشد. عندنا ميه مثلا كده ملت بشويه مطر جم، وماشي البالوعه مسكوكه، وبعدين بقى ايه لما المطر نقوم عايزين نصفي المساله. الاول نعمل ايه؟ نقوم نسلك الاول البلاليع دي عشان الارض تشفط شويه الميه، وبعدين نقول المطر يا رب بقى حوالينا ولا علينا علشان نمنع الايه. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. اقلعي يعني اتركي الشتاء، ما تنزليش ميه. يبقى منع الايه؟ امر اللي تشفط، وامر السماء انها ما ايه ما تصبش. يبقى اذا الذي ينجي من الماء الذي يعطل حركه الاحياء اما ايه؟ حاجتين اتنين، ها، نمنع المصب ونخلي الارض تمص وتبلع. علشان بقى تشوف الحكايه

دي تمام، تقوم تلاحظ بقى كده لما يكون عين مجال انسدت، وبعدين ينزل شوية مطر، الأرض مش غادرة تمص لأنها مبلطة بالخرسانة ومش عارف، يمكن لو كانت أرض رمل كده يمكن كانت، إنما خرسانة ومش عارف ما فيش هتروح فيه، أو المجاري طفحت مش انسدت، المجاري إيه طفحت المية، معنى طفحت المية ملهاش امتصاص، ملهاش قدرة إيه امتصاص. يبقى الأول نعمل إيه؟ نشوف علشان نسرب المية دي، نجيب بقى بتوع المجاري علشان يعملوا لنا، وبعدين نشوف بقى المصدر بقى بتاع المية اللي نازلة، دول يا رب حوالينا ولا إيه ولا علينا. إحنا في عصورنا اللي إحنا بنعيشه بنشاهد مثل هذه المسألة، ده لما يجي يوم شتاء والبلوعات ما تؤديش مهمتها، شوف إيه اللي بيحصل في مصر، شوف السيارات بتعمل ايه، بتقف والدنيا بتطلع بك والوحل شو قريبة الحكاية ايه. يبقى اذا علشان بتعطل حركة الحياة ولا ما تعطلهاش؟ بتتعطل حركة الحياة، علشان تتعطل حركة الحياة ربنا بالقصة دي بده يخلينا نصفي المسألة عشان حركة الحياة تعود، نقول امنع المصب يصب وخلي اللي بيستقبل يمص. اللي هي ايه بقى؟ ايه شوف بقى انت الحنفيات اللي احنا عاملينها او التشاش، علشان واحد يتوضى انا بجيب اقرب حاجة الى الله يعني في الوضوء نفسه، عشان نشوف الاسم بتاعنا حتى في الوضوء بنرتكب اساء. شوف واحد بقى فتح الحنفية وبعدين غسل ايده ثلاثة والحنفية ايه، وبعدين قاعد يتمضمض ويجعن ويتنشأ والحنفية برضو ايه. شوف بقى علشان يتوضى ياخد كام قد جالون مية، لو ان هو ايماني يقول لك الاسراف في الماء ولو على نهر جاري، النبي قال كده ولو على نهر جاري، كان يعمل ايه؟ يمنع الصبة دي، لان الصبة دي هتعمل لنا اللبخة، والارض معننة بالمية زي المياه الجوفية مرتفعة، لا الارض بتشفط ولا المصب بايه يبطل، لازم تتعطل حركة الحياة. فلو ان الناس بقوا مؤمنين صح ومقبلين على الله، نقول له يا اخي طب هات كده صحن بلاستيك كده كويس وحط فيه كوز واحد مية او اتنين وحطه في ريحك وين ونية الاغتراب، وخد من الطبق ايه هتتوضى بقد ايه. عايزين واحد يشد الحوض ويتوضى الوضوء العادي من الحنفية ويشوف المية اللي هتنزل قد ايه، ويشوف لما يتوضى الوضوء الشرعي ده الجميل ياخد قد ايه. كررها في الافراد اللي بيتوضوا بقى في البيت، تقوم تجد قد ايه مية، تقوم تجد انك ما استهلكتش في النافع الماء الا واحد على مية يمكن من المية. هنشوف الحنفية بتقعد بقى صبة كده وانت عمال بتتوضى وعمال وسلاسا بقى المية اللي صبة دي لو انها توفرت تعمل ايه؟ تحيي بها الموات اللي انت عمال بتقول بدنا نحيي الصحراء وبدنا نعمل مش عارف ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه. طب تعالى بقى في الارض، نقوم نقول ده هتخفف عن الارض كمان، لان مش هترمي فيها مية، ترفع فيها النسبة زي ما بيقولوا، وبعد ذلك تعنن الارض وما تقبلش اي ايه. يبقى اذا علشان تعمل العملية دي ناخد من دي عبرة، اللي عايز يغسل معلقة بس كده فيها شوية وساخ يفتح الحنفية مش كده، وبعدين يقعد يمسك الايه ان كانت المعلقه فيها حاجه يابسه شويه، شوف قد ايه ميه نزلت. بالله لو ان في كوبايه ولا كوز فيه شويه ميه وحطينا البتاع فيها وعملناها كده، يبقى اذا لازم يوجد ايه، لازم يوجد وعي في استقبال نعم الله وتصريف فضلات الناشئه من استعمال نعمه الله عشان العالم يمشي ايه، يمشي مرتاح. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي اي اتركي

المطر، واحنا ومنها اخذنا القلع بتاع المركب. قلع بتاع المركب بيقول لك المركب اقلعت، اقلعت يعني تركت السكون اللي كانت عليه على الشط خلاص وفردت الايه، ولذلك يقول لك ده فلان فرد قلوعه يعني ايه مشي. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. غيض الماء مادة غاضة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية، غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنين، لأنه ما دام قال غيض الماء وبناها كده للمجهول يبقى من اللي غوضه؟ الله، غاض الله الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي، استوت اللي هي ايه؟ الفلك، على الجودي اللي هو الايه؟ الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم، ده بعد ايه؟ ده بعد نهائي، ده الى يوم القيامه. نعم. ونادى نوح ربه، شوف بقى عاطفه الايه؟ الابوه، عاطفه الابوه عاطفه محموده، لان الاب يشحن بها على قدر حاجه البنوه، إن ما كانش فيه عاطفة ما يتحملش أي أب أو أي أم متاعب الحضانة ومتاعب الرباية ومتاعب كذا، إما دي معمولة بإيه؟ بعاطفة. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال الحق فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أدى الأمور إيه؟ على وجه التمام، لأن ربنا لما أمره أنه يرفع القواعد من البيت كان يكفيه أن يرفع القواعد على قدر ما تطول إيه؟ يده، ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لا، ده حب يرفعها أكتر شوية حتى بالاحتياج، فجاب حجر ووقف عليه عشان يعلي الكعبة إيه؟ قيمة الحجر، ما هو لما يعليها يعليها قيمة، يبقى ده بده التمام ولا لا؟ التمام. قال إني جاعلك للناس إماما، لأنك مأمون على منهج الله لأنك تنفذه بإيه؟ بدقة. قال له إيه سيدنا إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، برضو العاطفة، قال ومن إيه؟ ذريتي. قال له لا، لا ينال عهد الظالمين. المسألة مش النبوة ملهاش بنوة، النبوة لها أتباع، أبناء النبوة أتباعهم. فلما طلب الخير لمكة قال له ومن كفر؟ قال له ارزق أهلها من الثمرات من آمن، لأن إيه اللي حصل عنده؟ اللي عنده راسية في مخه إيه؟ لا ينال عهد الظالمين. فلما جه يدعي وارزق أهله من الثمرات استدرك وقال من آمن، أم ربنا قال له لا أنت نقلت المسألة، ومن كفر فأمتعه، لأن دي فرق بين رزق الربوبية وتكليفات الألوهية، دي فرق بين الاثنين، دي بياخذها الكافر. قال ومن كفر، إذا يعني بدينا نقول إن في عاطفة إيه؟ عاطفة الأبوة، ولذلك تجد عاطفة الأبوة أو الأمومة تتناسب مع حاجة الابن تناسبا عكسيا، إن كان الابن قوي العاطفة إيه؟ تقيلة. طب افرض إن في أخوين غني وفقير، والغني هو اللي قائم بأمر الأبوين وهو اللي بيجيب لهم وهو اللي بيصرف عليهم، والولد الفقير ما عندوش حاجة، قلب الأبوين مع مين؟ مع الفقير، لأنه الضعيف والمريض الغائب. إذن كلما كان الابن في حاجة يكون العطف إيه؟ طاقة العطف. فمع المسألة دي، مع ان ابنه بقى من المغرقين، قال له ايه؟ ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي. طب ايه ان ابني من اهلي؟ ما احنا عارفين ان الابن من الاهل. قال لك لانه قال واهلك، احنا فهم كل زوجين واهلك، فيبقى المبرر لنداء نوح ايه؟ انه من اهله.

إن ابني من أهله وإن وعدك الحق، أنت إيه وأهلك وأنت أحكم الحاكمين. مع ذلك أنت لما عملت فيه كده أنا ما غلطتش بحاجة، لازم لك حكمة فيه، أنت إيه أحكم الإيه الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس ليريد أن يلفت نوح إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم، وإنما أهلية المنهج والاتباع. وإذا ما قست ابنك على هذا القانون يطلع مش من أهل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان وهو فارسي: سلمان منا آل البيت، في أحسن من كده إيه؟ يبقى إذا البنوة بالنسبة للأنبياء إيه؟ بنوة اتباع مش بنوة نسب. وبعد ذلك انظر إلى دقة الأداء في قوله إنه ليس من أهلك. إيه العلة؟ إيه الحيثية أنه مش من أهلك؟ إنه عمل غير صالح. الله، فكأن البنوة عمل ولا ذات؟ يبقى عمل، وما دام ما عملش ما هوش عمل يبقى مش من أهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. مش إنه عامل غير صالح، الذات منكورة هنا لأنه عمل تبقى ذات حدث من العمل، فهو عمله إيه؟ جعله عمل. زي ما تقول مش فلان شرير، فلان شر، مش فلان فلان خير، فلان خير معه، فلان مش جواد يقول لك فلان جود، يبقى إنه إيه؟ فكأن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء ليس الدم وليس الشحم واللحم، وإنما هو إيه؟ الاتباع. دليل أنه قال إيه؟ إنه إيه؟ عمل غيره. ولو كان عملا صالحا يبقى مين؟ يبقى ابنك. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني قبل ما تسأل السؤال فكر فيه إيه؟ فكر كويس. ولا غبار على الأنبياء حين يربيهم ربهم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي يعني الزلة دي، إن ما غفرتها ليش حكون من الإيه؟ من الخاسرين. ده إيه؟ مش لجاج في الله، ده اعتراف منه بأن هفوة ما كان يصح عن إيه؟ أن تكون. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كلمة أعوذ بك، قال يا ربي أنا لما أحب أسأل بالعلم مش هقدر أحوش نفسي، إنما أنت اللي تقدر تحوشني أن أسأل. شو التسليم المطلق؟ تسليم إيه؟ مطلق. إني أعوذ، لأنك لا تعوذ من شيء بشيء إلا أن قوتك لا تقدر على أن تمتنع عنه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا. اهبط بسلام منا يدل على أنه بيقول له انزل بقى من إيه؟ من السفينة، لتباشر مهمتك في الإيه؟ لتباشر مهمتك الإيمانية في أرض فيها مقومات الحياة مما حملت من كل زوجين اثنين، وفيها المؤمنون لسه ما فيش فيهم حق، كلهم ناس رهنين وجايين من تجربة. هذه التجربة هتظل في ايه؟ في بالهم حينما يرون انفسهم قد نجوا وهم الايه اللي قالوا عليهم ايه؟ اراذلنا بادي الرأي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. كلمة أمم ممن معك، قال لك إيه؟ ما هو مش حامل أهله ودول من الإنس، مش حامل الوحوش والسباع ودول أمم الأخرين، الطير مش أمم، مش عارف الحيوانات والدواب مش أمم،

على أمم ممن معك، الأمة الأساسية اللي هي كده اللي هي الإنسان، والأمم الخادمة اللي هي ما عليه. يبقى لك مقومات الحياة إيمانا، ما فيش لا كفر بقى ولا حاجة، عشان تفرغوا إلى مهمة إيمانية في الإيه، تفرغوا إلى مهمة إيمانية في الأرض. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. السلام هو الأمن والاطمئنان. ليه؟ لأن لم يعد هناك من الكافرين ما ينغص عليك أمرك، ولا يقول له جادلتنا فأكثرت إيه جدالنا، ولا يقولوا له إن أنت مفتر ولا في حاجة. هذا السلام، هذا الأمن، واللي معك كلهم مؤمنين، وشاهدوا أنك بواسطة منهجك الذي بلغته عن الله لهم نجوا من هذا الإيه، من هذا العذاب. يبقى هذا السلام. طب وبركات؟ قال لك البركة هي أن يعطي القليل الكثير. يقول لك ده الشيء ده مبروك، يعني مثلا افرض انك انت قعدت تاكل كده وبعدين جي غدا مثلا الاثنين وبعدين جي خمسة ستة كيلو، تقول ده والله الاكل كان ايه. يبقى ان يؤدي القليل ايه الكثير مع مظنة ان القليل لا يفي. طب ودي تيجي ليه؟ أم قال لك لأنه كونه حامل من كل نوع زوجين اثنين ده قال لك حياتك كسر وحيبقى في ايه حاجات. وعلى أمم ممن معك، أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تلك طبيعة الإنسان. طب انتوا نجيتوا وانتوا كنتوا الصفوه المؤمنه، ومش تبقى كان المفروض بقى انكم ايه؟ قال لك لا، بمضي الزمن تطرأ الغفله على المؤمنين بمنهج، وبعد ذلك ياتي الجيل اللي بعدهم يقوم يشوف ايه غفله عن منهج واسوه في الاعمال التي لا تتفق مع المنهج. يبقى المؤثرات في الاجيال اللي تيجي بعده كم مؤثر؟ الغفلة أثرت أولا على الجيل الأول، ابتدى إيه ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الإيه الوقت. والوقت يعني لزعة جمرة النار كده تقوم تعمل علامة كده، ثم ينام يعني يغفل الغفلة، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. المجل ده بقى الجمرة تقعد مدة علشان تبقبش. إذن الغفلة تطرأ على من؟ على الناس اللي عندهم منهج. يوم أنت تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ما إزاي تيجي الغفلة؟ ده دول جماعة مؤمنين ونجوا ومش عارف إيه وتجربة شافوها إيه منين؟ أم قال لك الغفلة بقى تعرض الفتن على القلوب كالحصير. إحنا نعرف اللي بينسج الحصير بيعمل إيه؟ بيجيب عود الاول وبعدين يجيب ايه عود تاني وبعدين يجيب عود تالت. كل ما يجي عود يزود الايه الرقعه. اهو الفتن بتعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، او في روايات عودا عودا، فايما قلب اسلبها ابله نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي هو النكتة السوداء أسود مرباد عليه غبرة كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فنعوذ بالله من طروء فتنة الغفلة على القلوب. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نمتعهم برضو متاع الحياة الدنيا وما نضنش عليهم، لكن هيجي لهم عذاب. اللي هم من بقى اللي هيبتدوا في نظام الايه الغفلة عن منهج الايه الله. فإذا ما جاء جيل على الغافلين يبقى له مؤثر الاثنين، المؤثر الأول غفلته هو وأسوة الغافلين من قبله. يبقى تواصل.
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب إيه؟ عذاب أليم. لأن من ذرية نوح هيجي مين؟ ما هو إلى عاد أخاهم هودا، وهود شوف عمل إيه اللي حصل، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا، وقوم لوط، وقوم من كل دول من بعده. يبقى أمم سنمتعهم إيه؟ ثم يمسهم منا عذاب أليم حينما يغفلون عن المنهج تباعا، وبعد ذلك تصبح الفتنة على قلوبهم كالران الذي يقول الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلك من أنباء الغيب. احنا قلنا ان تلك إشارة وخطاب، إشارة وخطاب. المخاطب من؟ رسول الله. ما دام بالكاف كده الإفرادية المخاطب مين؟ رسول الله. وتي إشارة إلى شيء، تي إلى القصة بتاعت نوح، إلى السفينة وما يتبعها. تلك من أنباء الغيب اللي أنت ما كنتش معاصرها ولا شايفها، ولم يعلم عنك أنك جلست إلى معلم، ولم يؤثر عنك أنك قرأت في كتاب، ما عرف عنك شيء من هذا. ولذلك تأتي كل ما كنات القرآن، ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما دمت لم تكن ولم تقرأ ولم تتعلم عن معلم، فمن علمك؟ إنما علمه الله. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. كأن الله سبحانه وتعالى أخذ القصة من نوح وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يثق بأن كل رسول إنما يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله، وأنه لن يسلمه إلى خصومه ولا إلى أعدائه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك حتى اللي قاعدين اللي وياك من قبل هذا، فاصبر لأنك قد عرفت نتيجة الصبر بتاع ألف سنة اللي خمسين إيه؟ إن العاقبة للمتقين. ثم جاءت قصة أخرى في قوله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا. بعد قصة نوح قال إلى عاد أخاهم هودا، ونحن نعلم أن الله لا يرسل رسولا إلا أن يعم الفساد. يبقى كأن بعد نوح حصلت الغفلة، وبعد ما حصلت الغفلة انضمت لها أسوة الأبناء بالآباء، فانطمس المنهج، انطمس المنهج وعز على الموجودين أن يقيموه، لأن السماء لا تتدخل إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله. ليه؟ لأن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد توجد مناعة ذاتية، بمعنى أن الإنسان تحدثه نفسه بالانحراف عن منهج الله شوية، ثم يرجع إلى ربه بنفس لوامة يقول وانا صنعت دي ليه؟ يبقى المناعة في مين؟ في ذاته. فإن تصلبت ذاته ولم توجد فيها المناعة، تبقى المناعة في قوم آخرين المعاصرين له، يشوفوه على شيء من المخالف يقول لك يا شيخ عيب، شيخ مش كده، ما يصحش، مش تبقى المناعة في مين؟ فإذا لم توجد المناعة لا في الذات ولا توجد المناعة في المجتمع، يبقى لازم السماء تعمل ايه؟ تتدخل برسول جديد وبينة جديدة وبرهان ايه؟ جديد. فبعد نوح والقصة بتاعته دي حصل ما حدث، ولذلك ارسل الله مين؟ والى عاد اخاهم هودا. حينما يقول والى عاد اخاهم هودا يحننهم ويؤنسهم بالمرسل اليه بانه اخوه، ومدام اخوهم يبقى مش عايز عنت بيهم، يبقى ناصح لهم، يبقى مش ما يريدش سيطرة عليهم لأنه أخوهم، ومدام أخوهم يبقى مأمون على ما إيه؟
على ما يقول. وإلى عاد أخاهم هودا قال

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يبقى لم يقل هذا إلا لأن الفساد قد طم وعملوا لله شركاء كتير وافتروا، بل لأنه بيأكد أن السبب في أنني جاي لكم أن كنتوا إيه افتريتوا. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قومي، برضو بعد أخاهم قال يا إيه يا قومي، وبرضو دي تأنيس ولا لا؟ بالأخوة وبالإيه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ما دام مالكوش إله غيره تبقى الافتراء وجهه ايه؟ اتخذتم غير الله ايه؟ غير الله. يا قومي، برضو اللي قالوا الرسل كلها، يا قوم لا اسألكم عليه اجرا. ليه؟ قال لك لان ما الذي يشق عليكم فيما امركم به؟ هو انا بقدم لكم الحاجة دي وعايز منكم اجرا؟ اجمع عليكم مثلا انني انقلكم مما الفتم واخد منكم فلوس؟ واخد اجره على دي؟ انا مش واخد اجره، وما دام مانيش واخد اجره يبقى مفيش مشقه بكلفكم بيها. انا مش هاخد اجره لا لاني غني عن الاجره، لا، ولكن اجري ممن ارسلني، اجري ممن ايه ارسلني. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني. ان اجري الا على الذي ايه؟ يعني ما أجري إلا على الذي فطرني، أي خلقني معدا لهذه الرسالة. ما هو الفطرة يعني إيه؟ التكوين الأساسي للإنسان، هو بيكونه على إنه يبقى إيه؟ يبقى رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ وقلنا حين تقول الإنسان أنا لا أبتغي أجرا والأجر مقابل المنفعة، لأن احنا قلنا إن أخذت العين صارت شراء وبيعا وشراء، وإن أبقيت العين لصاحبه يبقى بتتأجر البيت، يعني يا تاخد تملك يا تاخد إيه؟ ياخد إيجار. فلما تاخد إيجار يبقى أنت بتدفع الأجر أمام إيه؟ أمام منفعة. يبقى كلمة أجر ما دام جت هنا كان بيقول لهم ده كان الواجب علي عليكم أن تدفعوا لي أجرا، لأنني سأقدم لكم منفعة، فمنفعة المستأجرات العامة لكم منفعة موقوتة، ولكني أعطيكم منفعة غير موقوتة. يبقى كنت عايز أجر كبير ولا لا؟ ولذلك أجر كبير عايزه مش عايزه منكم بقى، لأن كنتم ما تقدروش على الأجر، إنما اللي يقدر على الأجر مين؟ الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. واذكروا جيدا إن احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة، لا أسألكم عليه أجرا إلا مين؟ إلا إبراهيم. ومين؟ وموسى. إبراهيم علشان حكاية إيه؟ لأبيه. وموسى عشان أولم نربك فينا إيه؟ فينا وليدا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار قلنا طلب المغفرة من ذنب وقع، وتوبوا إليه يعني ارجعوا إليه فلا تذنبون ذنوبا جديدة، ما تعملش ذنوب ناشئة بقى. الاستغفار عشان اللي فات، وبعدين التوبة عشان ما يجيش ايه حتى لا يأتي ذنب جديد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى إذا الاستغفار بيعمل إيه؟ الاستغفار إقرار بالتقصير في الذنوب، وما دام قصرنا في الذنوب بنقول له يا رب اغفر لنا. يبقى ساعة ما بتطلب المغفرة من الله إيمان منك بأن تكليفه لك كان تكليفا حقا، وانت بتطلب منه انه يغفر، وما دام بتطلب منه ان يغفر الذي فات يبقى ما تجددش ذنوب جديده وتوب الى مين؟ لانكم لا تاخذون رتابه الحياه، وان الكون مسخر لخدمتكم، الارض تنبت لكم اذا زرعتم فيها، والسماء تمطر لكم.

كذا والحيوانات تؤدي لكم الخدمات وإلى آخره. رتابة النعمة قد تنسيك مسبب النعمة. الرتابة تنسيك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: كلا إن

0: يفزعوا الى الله بالمطر. انما دلوقتي لما بنلاقيش الميه في الحنفيه نجل على الكبانيه ونشوف ايه، كل ما تيجي وسائط يبعد الانسان على الله باسبابه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوه الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق